0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الرابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الخامسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد اف ام.

0: سلام.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: من الرشيد FM. صباح.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500 ألف دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
4: بانجور.
2: سوينا الصبح حلو على مودك.
4: بانجور.
2: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
4: بانجور
2: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
5: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: دانجورة مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي، أكيد كي جي ام، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي ام العراق، استمتع بكل ثقة.
3: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد، واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة.
3: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي أي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
2: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500 ألف دينار بس، ولا تشيل هم الدولار. سعرنا ثابت بالدينار، وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
5: يا معود، شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
6: اي والله بس عفوا، منو انت؟
5: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
7: من الرشيد أف أم، صباح الخير.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي ام، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي ام العراق، استمتع بكل ثقة.
4: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
5: اي والله بس عفوا، منو انت؟
4: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار. سعرنا ثابت بالدينار، وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد، واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
6: من الرشيد اف ام. صباح الخير.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي ام، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي ام العراق، استمتع بكل ثقة. تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
4: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60,000,000 دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600,000,000 دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
5: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
6: اي والله بس عفوا، منو انت؟
5: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
7: يوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.
1: كنا نتلاقى من عشية ونقعد على الجسر العتيق وتنزل على السهل الضباب تمحي المدى وتمحي الطريق. ما حدا يعرف

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي ام، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي ام العراق، استمتع بكل ثقة.
3: يا معود، شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
5: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
2: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار. سعرنا ثابت بالدينار، وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. بعدك ضايج؟ اسمع هاي الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة.
3: يا معود، شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
5: بالصيف اقترب وهواتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
6: بس حرف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد،
7: ساعدوني
8: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
9: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر، وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر،
10: أنت الكبير
11: يا بعد روح،
10: وهنيان نبيك.
11: الله يحفظك.
0: ضايج ضايجة بسمع هاي الرشيد FM.

0: صالي.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب،
2: صار أقرب.
1: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد اف ام. إذاعة الرشيد،
3: الرشيد اف ام 24 ساعة

0: ضحكت ودمعت
1: بلا حبك ما أعيش صار لي حبك نفس جبل ما هز قلبي شيء

روشي عجيب وما أصدق آدمي وطيبت كل الجروح صلحت كل الغلط أقوى هم عندي يصير ينمحي ببوسة

0: المحب يلي أحبك حب نظيف بزمن حب المصلحة.
1: إي نعم هذا الصحيح، أنت حب الأبدي حتى ذا زعلني حيل ولو عفتني لوحدي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
5: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها 11 بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد فهم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية جهود متواصلة للتفاهم بشأن نزع السلاح بما يعزز أمن واستقرار البلد. الزيد يستقبل ممثلي الأطباء المقيمين الدوريين. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يصل إلى الأردن في زيارة رسمية. المالية النيابية تستبعد إقرار موازنة عام 2026. النفط بشأن خلط البنزين العادي بالمحسن. إجراء فني بحت بهدف تحويله إلى مطابق للمواصفات العراقية. الدفاع استلام كميات كبيرة من الأسلحة ولا جدول زمني بعملية حصر السلاح بيد الدولة. العدل الإفراج عن 149 حدثا خلال أيار. قائد عمليات بغداد: لم نؤشر أي حادث إرهابي بالعاصمة منذ سنتين ومستمرون بإجراءات حصر السلاح. نيويورك تايمز: الفسفور الأبيض الإسرائيلي يحرق المناطق المهولة في لبنان. مسؤول استخباراتي أمريكي بارز يؤكد أن استئناف الضربات على إيران حتمية. طقس العراق: صحو وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي ام، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي ام العراق، استمتع بكل ثقة. تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وإي بطلة.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: اني نوبات اقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
4: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
8: تسمعهم، تسمعهم الرشيد اف ام.
9: وين الكشافات؟

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتتفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. رئيس الجمهورية: الجهود متواصلة للتفاهم بشأن نزع السلاح بما يعزز أمن واستقرار البلد. الزيدي يستقبل ممثلي الأطباء المقيمين الدوريين. الناطق باسم القائد العام: رؤية شاملة لإعادة تنظيم انتشار القوات المسلحة في البلاد. أكد رئيس الجمهورية نزار أميدي أن الجهود متواصلة للتفاهم بشأن نزع السلاح بما يعزز أمن واستقرار البلد، وقال إن العراق يعمل على تطوير إمكاناته ليكون دولة جاذبة للمشاريع والاستثمارات ومنطقة آمنة ومطمئنة لشركات ورؤوس الأموال الدولية، مثمنا قرارات عدد من الفصائل المسلحة التي بادرت إلى التعاون من أجل أن تكون الدولة وحدها المالكة للسلاح. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي عددا من ممثلي الأطباء المقيمين الدوريين العاملين بصفة عقود في مؤسسات وزارة الصحة، ووجه رئيس مجلس الوزراء بأن يجري إدراج نص في قانون موازنة عام 2027 يقضي بتعيين الأطباء المقيمين العاملين بصفة عقود حاليا، وكذلك بتعديل زيادة رواتبهم العقدية الحالية وتأمين التخصيص المالي لها خلال السنة المالية الجارية. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان أن رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي وصل إلى المملكة الأردنية الهاشمية يرافقه وفد نيابي إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله نظيره الأردني مازن القاضي. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن الحكومة تعمل ضمن رؤية شاملة لإعادة تنظيم انتشار القوات المسلحة في البلاد، وأوضح أن القيادة العسكرية والحكومة تعتمدان نهجا قائما على الحوار والتنسيق والتفاهم مع جميع الأطراف ضمن مشروع وطني شامل يستهدف تنظيم وهيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية بما ينسجم مع متطلبات الدولة الحديثة ويعزز قدرتها على بسط سلطتها القانونية على كامل الأراضي العراقية. أخيرا، ذكر بيان لوزارة المالية أن وزير المالية فالح ساري استقبل وفد البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي جان كريستوفر كاريه والممثل الخاص للبعثة في العراق لبحث أفاق التعاون الفني والمؤسسي ودعم أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي في العراق، وأضاف أن اللقاء شهد بحث آليات التعاون مع البنك الدولي في تقديم الدعم الفني والاستشاري لإعداد الموازنة العامة المقبلة بما يعزز كفاءة التخطيط المالي ويراعي أولويات الإنفاق ويدعم الاستدامة المالية في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس الجمهورية: الجهود متواصلة للتفاهم بشأن نزع السلاح بما يعزز أمن واستقرار البلد. الزيدي يستقبل ممثلي الأطباء المقيمين الدوريين. الناطق باسم القائد العام: رؤية شاملة لإعادة تنظيم انتشار القوات المسلحة في البلاد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في رعاية الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن
2: على
1: الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
4: فانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
4: فانجور.
1: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
4: فانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
4: بانجور.
1: بالسبعة ونص الصباح.

شوف حظنا قالوا يسد باب يفتح ميت باب واحنا كلها تسددت بوجوهنا. يلا عادي احنا متعودين على الهم والدموع وشنو يعني لو تزيد همومنا. عشنا بالدنيا مثل عيشة يتيم بلا ابوه شايلين الضيم ويهدوم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
3: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني
6: كم بدي.
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: انت مشو يعني

شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل الرشيد FM غير شكل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية: جهود متواصلة للتفاهم بشأن نزع السلاح بما يعزز أمن واستقرار البلد. الزيلي يستقبل ممثلي الأطباء المقيمين الدوريين. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يصل إلى الأردن في زيارة رسمية. الناطق باسم القائد العام: رؤية شاملة لإعادة تنظيم انتشار القوات المسلحة في البلاد. وزير المالية يبحث مع البنك الدولي الدعم الفني لإعداد الموازنة وتعزيز الإصلاحات. القضاء يطلب من البرلمان رفع الحصانة عن النائب حسن الخفاجي. السفارة العراقية بواشنطن بشأن احتجاز أيمن حسين. قرارات سلطات الهجرة الأمريكية لا تخضع للتدخلات. الدفاع: استلام كميات كبيرة من الأسلحة ولا جدول زمني بعملية حصر السلاح بيد الدولة. العدل: الإفراج عن 149 حدثا خلال أيار. الطاقة الذرية الإيرانية: الوضع في محطة مشاهر النووية جيد ولم تتوقف عن العمل. طقس العراق: صحو وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: هاي الأغنية إلك اسمع واستمتع. الرشيد أف أم.
1: الرشيد أف أم، المود مودك.
2: ساسي ساسي ساسي.

عمار، ممكن تقولي كل سنة وأنتي موجودة براديو رشيد، كل سنة وأنتي قمة بالإبداع، كل سنة وأنتي بحياتنا؟ ممكن، لأنه أنا يعني اليوم صارت 5 سنوات وياكم بالرشيد. والله والله فرحان أنت لو حزين. شو الصدق مالتك يخوف؟ كانت بيها رجفة الصدق مالتك، شو راح تطلعين؟ يلا كل عام وأني بخير، كل سنة وأنا موجودة براديو الرشيد. شي على قلب عمار طبعا أكيد، يعني

تحية لكل مستمعينا، وياكم على برنامج درس شاغر. دخلنا بالسنة الرابعة، فأنا كلش فرحانة إنه هذا البرنامج يعني برنامج ويبقى لمدة 4 سنوات. هذا شيء كلش حلو وكلش يعني أعتبرها شهادة حلوة بأنه إحنا لحد الآن بنفس النجاح بنفس الخطوة ماشيها. وأمانة أنا وعمار والإدارة دائما منفكر نغير البرنامج، بس نرجع ونقول لا، لأنه هو يعني ماشي بطريق صحيح وإلى مستمعي وإلى ناسه، وأكو ناس يحبوه، فبالتالي مدى نقدر نغيره. فشكرا لكل المستمعين اللي بدوا ويانا من أول حلقة بدرس شاغر لغاية هذا اليوم.

صدق عمار ساعة السوداء صدق صدق يعني لا ترى تنجرح مشاعري يعني على فكرة لا لا تنجرح مشاعري أموان طبعا تحية لكل مستمعينا أكيد وأرجع وأقول نجاحنا بنجاحكم يعني ويانا أنتوا أكيد عنصر كلش مهم بنجاح البرنامج ولهذا يعني طبعا كان عندي قبل برنامج استمرينا سنة إسبريسو كنا أنا وعمر تحياتي إلى عمر ثائر وبعدها استمرينا بدرس شاغر اللي هو صار صدفة على فكرة يعني هو كان مفروض غير شخص يقدمه لكن بالتالي صارت آني والحمد لله على مدى 4 سنوات هذا البرنامج ماشي فشكرا لكم حبيت أحتفل وياكم احتفال بسيط بهذه المناسبة يلا خلونا نرجع لأجواء برنامجنا تحية لكل اللي يسمعونا حاليا إذا كان عبر أثيرنا 91.5 FM أو إذا كان عبر ترددنا لا قريتها ترددنا أثيرنا هو نفس تردد عبير مرحبا نصحى أيضا تحية لكل اللي يسمعون على تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظام على الأندرويد والآي أو إس باسم راديو الرشيد وتحية لكل اللي يشوفونا على التيك توك وبثنا المباشر بإذاعة الرشيد حياكم وشكرا لكل الكلمات اللي دا أقرأها وتعليقاتكم الحلوة ليش ما تجاوبين هو إحنا بلشنا حتى أجاوب يا قلبي يا عيني يا عيني اتنرفزوني رجاء اليوم الأمور طيبة يلا موضوع حلقتي اليوم راح يكون هو سؤال لو كانت أكو يعني خلينا نسميها إحنا شو نسميها خدمة عملاء تعرفون خدمة العملاء موجودة ممكن تكون بالمصارف بالدوائر بالأهلية بالشركات الاتصال بغيرها خدمة العملاء اللي هي إنه أنت ترفع شكوى ضد واحد أوكي وتقول إنه أنا أريد أرفع شكاوي عليك بس موقفني ضميري أوكي فلو كانت أكو خدمة عملاء للعلاقات إذا العلاقات عموما زمالة أو صداقة خلينا نقول بيها خدمة عملاء أكثر شيء راح ترفع عليه دعوة شنو هو أو شكوى سوري مو دعوة وين ودينا لا خلي أعيد السؤال إذا كانت العلاقات بيها يعني شكاوى العملاء أو شكوى العملاء أوكي ف شيء راح يعني اكثر تصرف لك العلاقات تجمع الاصدقاء والاهل والزملاء وهذا دائما اشرحها لكم فبالتالي انه لو كانت اكو خدمه عملاء شنو هي اكثر شكوى راح ترفعها وعلى منو وليش هاي كلش اني هاي على منو وليش كلش احبها ارقامنا راح تكون جاهزه لكم 0780211 4115 و0780211 6117 اسيا سيل 0770111 4115 يلا هم يلا

0: عاد لان قلت لك اليوم احتفال وكذا ومفروض تحتفلون بيه وتجيبوا لي كيكه وهاي الاشياء زين. قمت تشغل هاي الاغاني بتشو لطم ليش بيك؟ يعني انت ويا سيد الوالد هيك يقول بشابه يقول لي روح جيب لبن اجيب جبن. يعني انت هيك عكس. ها اوكي تمام. انا اليوم حزينه. يلا خلينا نشوف ايش راح تطلع لنا. يلا عندنا اتصال اول ويانا. الو
1: الو
0: الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلونك يا عبوها؟
0: الله يسلمك. انت شلونك؟
1: الله يخليك بخير. بس اليوم عيد ميلادك؟
0: لا لا مو عيد ميلادي بس اليوم صار 5 سنوات اني باذاعه الرشيد فدا احتفل ويا نفسي يعني.
1: والله خوش.
0: شكرا.
1: يعني ما شاء الله برنامج جدا رائع وجميل.
0: في دول عينك. اشكرك وانا ماتين اشكرك اكيد انت من ضمن هذا النجاح.
1: الله يخليك.
0: يلا نورتنا اكيد. سمعت سؤالي؟
1: لا والله اتصلت على الوقت هيك يعني ماكو بث مباشر.
0: لا شلون ماكو بث مباشر؟ اكو
1: الراديو عطلان وماكو بث مباشر.
0: انت يمك ماكو. اوكي تمام. هسه شنو حاب اقول لك السؤال شاركنا ولا بس حاب انه تهني وخلص؟
1: لا شارك طبعا.
0: يلا طيب سؤالي يقول لو كانت اكو خدمة عملاء للعلاقات، انا اقصد العلاقات اللي هي الزمالة والصداقة والاهل. خدمة عملاء تعرف شنو قصدي بخدمة العملاء اللي هي
1: صحيح.
0: تتصل وترفع شكوى ضد فتشي. اوكي فانت بعلاقات اللي داير مدايرك شنو اكثر شكوى راح ترفعها لو كانت اكو خدمة عملاء للعلاقات؟
1: ارفع على صديقي.
0: على صديقك ليش؟ يعني شنو نوع الشكوى راح تكون؟
1: والله شفت مرات يعني لو ما يتواصل لو يظل يتواصل ويدح يعني دائما يتصل
0: ما عنده حل وسط لو كلش منقطع لو دائما قالوا شلونك.
1: اي والله يعني كل يوم يتصل يعني يوميا 8 بالليل يتصل.
0: زين لو قلت لك حط له عنوان للشكوى ايش راح تخليها؟
1: الصديق المتقلب.
0: الصديق المتقلب. اوكي تمام شكرا لك نورتنا. اتمنى لك يوم حلو. هلا قلبي باي باي. خلونا اعيد السؤال اللي انضم ويانا يعني بالجديد على السماع. فسؤالي يقول خدمة عملاء للعلاقات وتضمن العلاقات العائلية والاصدقاء والزملاء. من قلت خدمة عملاء يعني شكاوى. فشنو اكثر شيء راح ترفع عليه شكوى بضمن هذه العلاقات وليش يعني؟ يعني المن راح ترفع عليه من وليش؟ يلا اتصال. الو
2: الو مساء الخير.
0: الو مساء الورد.
2: الو عبير تحياتي.
0: هلا وسوم. هلا والله
2: ان شاء الله محتفل وبعد يعني 10 سنين
0: في دول عينك. لا لا هواي وسام. لا
2: انا ما كلو عنده صيدليه.
0: ايه
2: بتجمد ويه القلب
0: ما عمه. والله كان ما انتبه على الاتصال بس حكيت هاي الحكايه راسي هيك ماكو شايف واحد استوى قعد منهم بحيث هو ملتي بدرس يشوف البث والتعليقات وكذا.
2: الجو حار المفروض الاذاعه يخليك يعني
3: في غير ما عندي تليفون. اقول لك ما عندي تليفون صار 17 سنه ما عندي تليفون.
0: اي سوي تشويش.
2: لو باقي تحكين طبيعي بلكي ما ينتبه او شيء مثلا او باله يعني.
0: لا والله انت بس قلت لو صيدليه راسه هو رفع راسه. وسام اكيد نورتنا اكيد. اتمنى لك يوم حلو. طيب يلا وسام.
2: الله يخليك. انا على اصدقائي اللي يزودون كلام على الكلام الحاكينه مثلا هيك اكو عندنا نوع من الناس حاكي 5 كلمات هم يحكونها 10 يزودون من يومهم كلمات فد 5 6 هاي طريقه كلش ما حلوه. اي
0: زين
2: بحيث حتى صرت ناوي حذر من احكي اي موضوع اي سالفه يعني احاول ما
0: زين. لو قلت لك حط لي عنوان للشكوى شو تخليه؟

0: يعني شو اسميه انه هذول اللي يزودون كلام فوق الكلام يعني ما اعرف
1: ما اعرف انت انطيني فد عنوان ممكن يجذب الموظف ابو الشكاوى ويعني يظل يعني
0: شلون اقول لك يا كلام الزائد يعني مثلا اي شكوى ضد الكلام الزائد
1: كلام الزائد طيب
0: لان هو ده يحطون كلام نفسي مثلا كلامك يزودين عليه هوايه
1: طيب
0: هاي المشكله دا اسمعها اي
1: طيب أنا كلش أشكرك نورتني هلا قلبي باي باي مع ألف سلامة يلا عدنا اتصال جديد شكرا لكم شكرا أيمن القرائش دي سوي تاكات لأصدقائك يعني من باب الزين لو من باب غير شي خل نفتهم أيمن تحياتي لك يلا بعدني ضايجة كلش ضايجة أنا كلش حزينة بشوف بالله أمور باع أشت

يلا تحية لكل اللي موجودين ويانا عبر بثنا مباشر على تيك توك بصفحتنا إذاعة الرشيد أو إذا كان موجودين على صفحتي. هلا بعدنا كل سبايز خليك على هذا.

0: يلا مستمعينا اكيد بعدنا رجعنا وياكم ومتواصلين ببرنامجنا وعندنا اتصال جديد. الو
1: السلام عليكم.
0: اهلا وسهلا ميت هلا عليكم السلام.
1: مساء الخير في تعبير عليك نادر الجميل
0: عزيزي. شكرا.
1: كل عام ان شاء الله يا رب من نجاح الى نجاح.
0: فدوى لعينك اشكرك
1: برنامج هذا الحلو.
0: شكرا شكرا يا قلبي كلك ذوق والله. من وياي الاسم الكريم
1: وياك حسين كربلاء.
0: حسين تحياتي لك ولكل
1: متابعكم يعني بس صار لي تقريبا 3 اسابيع ما متصل.
0: عيوني نورتنا. المهم انه انت بخير وبسلامه هذه اهم شيء.
1: فدوى القلب فدوى القلب.
0: يلا احكي لي
1: سؤال. والله اريد اشتكي على حمزه العبودي.
0: ليش
1: صديقين ما يذكرني بس بالفاينانس؟ لو فلوس محتاج فلوس. لو سيارة ما عنده، لو المرة ما سويت لغاية.

0: زين اذا ما اوكي هسه اوكي بس دقيقه اوقف خلينا نوقف عند نقطه معينه هسه اذا يريد يطلب من عندك فلوس افتهمناها بعد شنو بلا عنده فد فاينه او شغله او مسوي فد دقه يعني خابرك بس موضوع انه المره ما تسوي غدا وخابرك شو تسوي له
1: والله هاي هواي تتكرر مره حتى عشا ما تسوي له
0: زين انت شنو تسوي يعني خابرك مثلا شنو تعال اعزمني مثلا ممكن انه تعال حلو
1: يوم الايام هو نازل من الدوام والله العظيم الظهر نايم ما سويت لغدا قاعد الساعة 8 بالتسعة
0: زين
1: والله المرة لا عشاء ولا غدا
0: زين
1: ما تشوف الحجة شو مسوي عشاء قلت له تعال وما له شغل وصيت على أكل وتعشى ومشي
0: اي هذا جماعة عشت عشت شكرا شايف دولة جماعة عشت شكرا
1: يقول له هي الخوال ما تراد قلت له دبت عليه الخوال حتى من جب 12 من اللي خابرني
0: زين فترفع عليه دعوة سوري شكوى إذا كانت أكو خدمة عملاء هو شو اسمه قلت لي؟
1: حمزة العبودي
0: حمزة العبودي
1: أتو قاعد قبالي يقول لي هي خوال ما تراد
0: لا قل له أوكي بس مو هيك يعني هم على كيف
1: قلت له شنو؟ قلت له تم البال مطلق قلت شيله
0: طيب أنا كلش أشكرك تحياتي لك ولي صديقك أتمنى لكم يوم حلو إن شاء الله شكرا
1: عيوني
0: أنت مع ألف سلامة باي باي شكرا قلبي شكرا للتعليقات الحلوة شكرا للعكات الحلوة تسلموا لي يلا اتصال ألو
2: ألو السلام عليكم
0: عليكم السلام
2: شلون تعبير
0: هلا والله أنت شلونك
2: شكم ماكو
0: والله ما أدري شو يقولون هم الحمد لله الله يسلمك وانت بخير سعبالهم عيد ميلادي عمي مو عيد ميلادي مو عيد ميلادي
2: بس شلون صدفة انا مين صار لي 5 سنوات بالشغل
0: صدق والله صدق والله
3: هذول مو حقيقيين هي وشلتها
0: عماري غار غار والله العظيم ايش بكم ما حد يصدق والله
2: والله صار لي 5 سنوات انا استفكرت بس انا 21 انا فتحت حياتي
0: اي حلو ويعني ويانا تقريبا نفس الشيء هم شهر السادس
2: اي تقريبا
0: اه حلو يلا هسه منو يجيب كيك المنو برايك اكيد ان شاء الله يا رب يكون آية الرزق لك دائما و
2: شكرا
0: كل الخير تشوفه طيب اعتقد وياي دكتور
2: اي دكتور حسين
0: دكتور حسين مو عيادة البيطرية مو
2: اي صح
0: اي عيادة البيطرية بس اللي خاف الله فقط بعد ما ادري انت شنو وضعك
2: لا
0: طيب طيب يلا قل لي لو كانت العلاقات خدمة عملاء اكثر دعوة يعني سوري شكوى ما ادري شو بيوي الدعوة اكثر شكوى راح ترفعها
2: انا اقدمها على اللي يأذون الحيوانات خاصة هاي بالفترة الاخيرة يعني كلش انقهر عليه
0: شلون
2: يأذون الحيوانات
0: لا انا قلت واحد اوكي هاي وياك انا هماتين امليها للمحاكم والله كذولا كلهم لا لا انا قلت للعلاقات عندك صديق عندك احد بالعائلة عندك كذا بدنا نقول العلاقات الخاصة ما لنا علاقة بالعالم اوف مخطي
2: والله بعض الأصدقاء
0: بعض على شنو يعني بشنو مثلا ترفع الشكوى على شنو بالضبط
2: والله هي يعني ماكو اي شكوى بس يعني شلون تقولي مصالح او شيء
0: زين
2: اي
0: عن مصالح تقدر تقول لنا اسم شوي يعني
2: لا لا ابد
0: طيب تحياتي لك انا كلش اشكر اتصالك دكتور شكرا عيوني نورتنا مع الف سلامة السلام عليكم اقدر اتصل على الواتساب من مكان عمل ما في شبكه خط تقدر اكيد اهلا وسهلا اليوم مسوي عروض مسوي عروض اليوم يلا خابروا على الواتساب ما يخابروا احنا مخلين بس خارج العراق بس اليوم يلا اوكي ليش لا عندنا اتصال الو الارقام اوكي ارقامنا 0780211115 و0780211617 77014115 الاعلام حسين العراقي ست عبير مو كنتي في راديو الناس اي صح كنت في راديو الناس يلا عندنا اتصال
4: جيب لي هاي
0: اي
4: وشهدها للساحه

0: يلا بعدنا متواصلين اكيد ببرنامجنا وبعدنا باجواءنا. وسؤالي اليوم يقول انه لو كانت اكو خدمه عملاء للعلاقات، ومن ضمن العلاقات اللي اذكرها اللي هي الزملاء والاصدقاء والعائله، اكثر شكوى راح ترفعها حول شنو بالضبط؟ سامر تحياتي لك. العالمين بشكل عام، ليش من تدون رقم البرنامج تدوسون بنزين كل سرعتكم؟ انتم مجال واحد ماشي. لا والله العظيم، بس احنا شو يعني، هي لا اراديا ممكن نبديها 078 وندوس معنا. يلا عندنا اتصال. الو، من الصبح
1: حدث. السلام عليكم.
0: اهلا. عليكم السلام.
1: اهلا ست عبير، شلون
0: اهلا أحوالك؟ عيوني الحمد لله، انت شلونك؟
1: الله يحفظك. تحياتي لك وللمخرج والكادر جميعا.
0: شكرا، كلك ذوق والله. من وياي؟
1: الله يعزك. انا ابو يزن، اختصاصي محاكم.
0: اهلا وسهلا. لعبتكم.
1: اهلا وسهلا.
0: لعبتكم الشكاوى.
1: اي والله انا حبيت يعني اوضح لك انه لو المشرع العراقي يحدد بقانون العقوبات ماده على الحسد،
0: على الحسد،
1: ويخلي بها فقره على الجرائد، يعني هنا يكون ظرف مشدد.
0: اقول لك نحتاج يعني زنزانات هوايه، يعني نحتاج سجن كلش هوايه.
1: عفوا،
0: اقول لك نحتاج هوايه، يعني معناها يعني شو نسويها هذه، شو يسموها عمار، يعني سجن هواي نحيق لانه كلها راح تروح.
1: اي نتجول هذا الموضوع على مود شكوى منتجه.
0: هتا الظاهر يعني مشتغل عندك الليزر كلش قوي.
1: اي والله.
0: الظاهر كلش وضعك مو تمام الموضوع زين.
1: أيوة.
0: طيب تحياتي. قول.
1: هاي شكوتي.
0: هاي شكوتك خلينا نقول على الاقرباء، وشكوى تكون بخصوص الحسد.
1: الحسد بصوره عامه، وعلى القرايب يكون ضرس مشدد.
0: زين، اقول لك سؤال هيك جانبي، ايش قد ممكن تخلي مده العقوبه لو كان هذا الموضوع موجود؟
1: والله احنا نسويها حبس يعني
0: مؤبد. مؤبد.
1: لا 5 ودون.
0: اوكي، تحياتي لك، اكيد نورتنا. اني جدا اشكرك انت. مع الف سلامه. شكرا. شكرا مصطفى عزيزي، تحياتي لك. وليدهم شكرا. اتصال. الو.
2: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
2: شو اخبارك ست عبير؟
0: الله يسلمك عيوني، الحمد لله. من ويانا؟
2: وياكم ملازم علي.
0: اهلا وسهلا.
2: وانا اسف لان اتصل على الانترنت لان مكان عملي ما
0: بيمشي. لا عادي عادي عادي، مرخوص لك اكيد. مية سهلا، نورتنا.
2: بما برنامجك وموضوعك حول الشكاوى، فهاي لعبتنا احنا.
0: اي تفضل، ساحتك ومساحتك. يلا قول لنا على منو ترفع، يعني على اي خلينا نقول انا قلت الشكاوى اللي هي خدمه عملاء العلاقات، على شنو بالضبط ممكن انه انت ترفع شكوى؟ شنو اللي مضوجك بالعلاقات عموما، صداقه او الزماله او

0: عائلة.
1: صفتي متابع للبرنامج مولد. صفتي متابع للبرنامج مولد.
0: نعم.
1: أود أرفع شكوى رسمية.
0: أي.
1: ضد. وياي.
0: أي ويا.
1: ضد هذه الإطلالة الساحرة.
0: ضد شنو؟
1: ضد هذه الإطلالة. ضد هذه الإطلالة الساحرة على شاشة الرشيد.
0: أي يا بي عمار رايش عمار خطير. وضع خطر عمار هيك. شكرا قلبي كلك ذوق أشكرك تسلم.
2: أنا وين أفكر؟ أنت وين تفكر؟ أنت طاموس؟ إيه طاموس أنت؟
1: الجمال المسموحة بها
0: في دول عينك في دول عينك. شكرا شكرا
3: على وياي أنت تفضل يعني تفضل يعني هسا إحنا تفضل
0: بعد شو بدي أشوش عليك بس أنا وصلني كلامك مالك علاقة. شكرا قلبي كلك ذوق أشكرك عزيزي تسلم شكرا.
1: والحكم ما تيجي والحكم ما تيجي يطولون ساعات البرنامج.
0: ها هيك خربنا أنا وياك. هيك العلاقة توتر زي ليش؟ ها قصدك إنه الحكم على الشكوى مالتك ضدي إنه يطولون وقت البرنامج.
1: إيه.
0: آه والله هو حكم قوي. طيب
1: أنا سويت هذه الفقرة للمزاح وياكم
0: عيوني أنت شكرا عزيزي عزيزي شكرا
1: برنامجكم رائع
0: تسلم
1: ومواضيعكم حلوة وربي يحفظكم
0: كلك
1: عمار على كيفك ويان
0: ما يقدر مو بيد الموضوع. شكرا لك نورتني أنا شكرا لاتصالك الحلو ضفت لنا جو حلو لطيف شكرا تحياتي لك
1: المتابعين
0: مية هلا باي باي يلا حد قايل لك هذا الكلام يلا اتصال الو
4: الو مساء الخير
0: مساء الورد
4: هلا وعبير شلونك اخبارك
0: هلا والله انت شلونك
4: والله الحمد لله تحياتي لك تحيات المخرج الكادر ومساك ان شاء الله كله ايجابي
0: شنو اخبارك
4: لا الحمد لله عالي العال
0: والله ونورتنا مية هلا
4: نورت يا ابو عبور
0: اهلا المستاذ سيف نورتنا يلا سيف قل لي لو كانت اكو خدمة عملاء للعلاقات الزمالة الصداقة العائلة اختار لي وحدة وعلى شنو بالضبط راح ترفع شكوى
4: والله ممنوع الزواج من الأقارب
0: ممنوع الزواج من الأقارب قطع رزق العالم ليش نصيب العالم الراح
4: والله مشاكل عبير يعني احنا هاي عندنا صار في هاي الحالات صدقيني صارت طشار ملحد يعني ما تضطلت رحام يعني تخيل خصوصا القصة بقصة
0: ايه قصة بقصة
4: يعني فعل هاي يعني مثل ما نقول بهاي العائلة متفاهمين
0: ايه
4: واكو تفاهم وانتقام
0: من يقول دول الشخصين اكو متفاهمين صحيح من يقول دول الشخصين متفاهمين
4: العالم هو زوجته متفاهمين لا انسحب يعني هاي صارت وياها مشكلة وكم ياب هاي يعني عادي ما عندنا مشكلة وياها
0: صحيح
4: وصلت للطلاق قطع قطيعة ما وصلت رحم من وراء هاي الحالة السلبية أنا أعتبرها
0: صحيح
4: هاي كلش تأثر على العوائل أمانة هاي أنا أقول ممنوع الزواج من يعني مو منع مع الكل أكو حالات نجحت بس على الأغلب لا أنا أشوف العوائل والله العظيم يعني كانوا مثل ما نقول علاقاتهم كلش قوية من صارت زيجات العوائل وبقصة بقصة خربهم للأخير يعني سنوات ما يحسنوا ويا بعض
0: إذن خلينا نقول أنت ترفع يعني شكوى ضد العوائل مو الصداقة ولا الزمان العوائل
4: بخصوص الزيجات بخصوص النقارب ايه.
0: تمام أوكي شكرا أستاذ سيف لوقتك الثمين شكرا تحياتي لك باي باي تحياتي لك كي نورتنا شكرا اتصال آخر ألو
5: أهلا مساء الخير
0: أهلا مساء النور أبو وفاء
5: حياكم الله نهنيكم أول مرة
0: شكرا
5: على

0: عندي مقترح بعد أكون يوم الثلاثاء طلعهم هاي مال مثلا فيلم أو بصراحة
1: كانت عندنا يعني فقرة صحيح.
0: أي. عندي مقترح يعني شنو ما تخلي الواحد يعني يتذكر هيجي الشغلة الذاكرة مثل ما يقول.
1: حاضر بس محتمل أحولها على يوم السبت مو ثلاثة.
0: إذا أكو تأييد لهم بقية الأصدقاء يعني.
1: يلا ليش لا؟ هي كانت حلوة فعلا.
0: بالنسبة للشخص بصراحة اليوم ضوّلني كلش. الشخص هذا يعني كلش يعني نرفزني. للأسف يعني الشخص هو مو صغير يعني عمره كبير أطلب فلوس مثلا أطلب 550 ولا أول أريد أكل 50 يطلع في الشغلات قال يا بس أنتين 500 مثلا لا راح عندك 300 أبقى انتظر على المدية. هذا الشخص كرر عدة مرات والله يستحق الشكوى عليه.
1: يستحق.
0: أول مرة اشتكي عليه عند رب العالمين.
1: طيب.
0: لأنه مو حلو إنسان كنت وعد يعني وعمرك كبير يعني وعين ما معقولة ما عندك شو ما عندك. ما هي إلا بالفلوس شوية.
1: إيش قد تحكم يعني عليه لو كانت إنه بيدك موضوع الحكم إيش قد تحكم؟
0: والله أسبوع سجون.
1: أسبوع.
0: أسبوع على كافي خطية.
1: خطية مو.
0: يعني شخص عمره كبير شوية يشوف صعوبة بالسجون ولا حتى نتغير.
1: طيب.
0: تحياتي الأخوة اللي يسمعونا من الأخوة المزونين تحية سلامي.
1: شكرا شكرا لابو وفاء لاتصالك يوم شكرا عزيزي مع ألف سلامة. شكرا مع ألف سلامة. شكرا أوزيل عزيزي تحياتي إلك. يلا أوزيل لا ما أوزيل يعني ما أدري بس شي صار. يلا ألو
2: ألو
1: ألو
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام هلا والله.
2: شلونك؟
1: الله يسلمك أنت شلونك؟
2: والله دعم الحمد لله وشكرا.
1: نورتنا مية هلا.
2: الله يسلمك.
1: من وياي؟
2: أنا عمار من بغداد.
1: عمار أهلا يا عمار نورتنا حياك.
2: نورت ست. بالنسبة للموضوع اللي بيدي تحكين بيه حضرتك على
1: خدمة عملاء للعلاقات.
2: هي احنا اليوم العلاقات بشكل عام ما مختصرة انت ما حددتي شيء يعني ممكن صداقه
1: اي يعني ما حددت نوع العلاقات كلها زماله صداقه العائله يعني هاي العلاقات اللي نعرفها. طيب
2: احنا اكو نقاط رئيسيه هي هاي مشاكل بكل العلاقات
1: وهي
2: مثلا عندك نقدر نقول كشكوى ممكن قله اهتمام وتجاهل هاي شكوى ممكن العفو كذب واخفاء الحقائق هاي شكوى ممكن عدم التقدير للجهود المبذولة من الطرف الآخر هاي هم ممكن شكوى.
1: طيب
2: عدم احترام الحدود الشخصية بالعلاقة لكل شخص هذا هم ممكن يكون شكوى.
1: زين.
2: ومرات يصير أكو خطأ من الطرف الثاني ما يتحمل مسؤولية خطأ ما يعترف به تواصل صريح واضح ماكو. هاي الأمور كلها اليوم إحنا نعاني منها بالمجتمع.
1: صحيح.
2: كل العلاقات.
1: طيب من ذني كلهن اللي ذكرتهن كلهن لو قلت لك اختار لي واحدة بس ترفع علي يعني تحسها هي مهمة ممكن هي الرئيسية ويجن ذني خلينا نقول الأشياء اللي ذكرتها.
2: ممكن أقوى وأصعب واحدة هي الكذب وإخفاء الحقائق.
1: إخفاء الحقائق. طيب تمام.
2: يعني أختصر لك إياها بشكل مبسط اليوم اثنين تعارفوا. صارت علاقة مش نقول إلكترونيا بعدين تريد تصير واقعية من راح تصير واقعية راح تصير صدمة لأن إخفاء قوي.
1: طيب
2: نطلع تبلشت العلاقة زين والمشاعر والأمور وكل هاي التفاصيل اللي صارت يعني منو يتحملها.
1: صحيح عاشت إيدك. طيب
2: فأنا يعني
1: طيب وصل أكيد رأيك. تحياتي لك عمار نورتنا أكيد شاكرة جدا تواصلك ويانا أتمنى لك يوم حلو إن شاء الله. شكرا. باي باي هلا والله. شكرا شكرا. يلا اتصال. لا مستعيل صوتك عارفه صوتك.
3: الو السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
3: شلونك اخوي عبيط؟
1: الله يسلمك انت شلونك؟
3: على الله الحمد لله
1: نورتنا والله.
3: الله يخليك الله يحفظك.
1: هلا والله. يلا احكي لي على شنو راح ترفع الشكوى من العلاقات وليش؟
3: اشتكي على صديقي امير.
1: امير شبيه امير
3: شنو عنده التزام بالمواعيد امير
1: هاي كنا يا عيني.
3: محمد حسن.
1: شلون على منو؟ محمد هاي كل اصدقائك راح تشتكي عليهم. طيب
3: لا لا بس على هذول الاثنين.
1: زين ذاك افتهمنا ما عنده يعني ايفاء بالوقت او كذا وهاي الاشياء. الثاني ليش؟
3: محمد حسن يكذب وهو
1: ها وتجم صادقهم يعني رايك.

0: لا محمد حسن يا عبير.
1: ايه
0: عند السفرة بعيدة تخليني محمد حسن يمك، ما تحسين بالطريق نهائيا.
1: اوكي فهمت. ايه فهمت.
0: يخلص لك الطريق يعني التسالي.
1: ايه فهمت.
0: بطولات على
1: فهمتك فهمت. عد. طيب تحياتي لك ولكل اصدقائك، اكيد نورتنا، شكرا لك، باي باي، اتمنى لك يوم حلو. بس اريد فاصل عود وراء اذا امكن. والله اكو. يلا الو.
2: مساء الخير.
1: مساء الورد.
2: سيد عبيد غالي شلونك؟
1: عيوني الحمد لله، انت شلونك؟
2: والله الحمد لله، تحياتي ليش وللمخرج وكل المتابعين.
1: شكرا، شو اخبارك نهاد؟
2: والله ما شاء الله هذا الجو يخبل.
1: ايه الجو طقس. طيب يلا قل لي المن يعني على شنو راح ترفع شكوى؟
2: ارفع شكوى؟ عليش
1: علي ليش؟ علاقات يعني قلتها ليش؟
2: اي ودائما الاسئله ما تكون مستفزه.
1: مستفزه؟ لا لا لا لا احاول اخليكم تحكون ما في داخلكم، اكو مرات واحد يريد عنده فد حكي يريد يحكي، فتعالوا يمي تفضلوا. هيك قصدي يعني. طيب ناس جديات والله.
2: إذا ارفع شكوى غير ارفع شكوى على حظي.
1: ليش؟
2: ليش؟ الناس كلها تتخدم من قدام الا
1: الناس كلها شنو؟
2: تتخدم من قدام الا
1: اوكي. لا مو على نفسك، لا ما لها علاقه، لا مو هيك شيء. زين ايش قد تحكم على نفسك؟
2: مو ست عبير اقول لك ان انا اللي نيته صافيه ويمشي على حب الله ما يردوا.
1: زين
2: يردوا واحد تلاوفي حكش عنك كلاوات هيك.
1: طيب فهمتك.
2: وانا هذا ما شاء الله قلت المصري ما ثلاث مرات ما نك عليها انا سعد على حب الله.
1: اوكي أني كلش أشكر اتصالك نهاد، أتمنى لك إن شاء الله الحظ الحلو والأشياء الحلوة إن شاء الله.
2: والله ما دام عد كنت تحلو والكلام الطيب إنك
1: تحلو. فدوة لعينك، شكرا لك، مع ألف سلامة، باي باي. هلا والله، شكرا. يلا.

إذن مستمعينا أكيد تحية لكل اللي تواصلوا ويانا اليوم بحلقتنا. سؤال ممكن يكون هو مضحك بعض الشيء، لكن إحنا ضحكنا على فكرة خدمة عملاء للعلاقات، لكن خلف قوة ساعات أكو رسالة. الرسالة تقول بأنه الناس تريد اهتمام، تريد وضوح، تريد تقدير. يمكن المشكلة مو بأنه أنه إحنا ما نحب، بأنه إحنا أحيانا ما نعرف شلون نوصل هذا الحب بطريقة صحيحة. أيا كانت نوع العلاقات، الحب موجود بين موجود بي حتى بحب الزميل وياك بالعمل، لأنه أنت إذا ما تحب المكان عملك وتحب الزملاء اللي متواجدين بالتأكيد ما راح تقدر تقدم أجل مطلوب من عندك. وأيضا حب الأصدقاء، وهذا كل شهواي حاكين بي. إذا كانت العلاقات عندها خدمة عملاء، فالأكيد أنه أكثر طلب راح يوصل هو نرجو تحسين جودة التواصل. الخلافات راح تبدي من كلمة ما انقالت، أو كلمة انفهمت أو كلمة مثلا انفهمت بشكل غلط.

فخلونا نسمع أكثر ونفترض أقل. وكل علاقة أخيراً أقول لكم كل علاقة بيها أخطاء وملاحظات، لكن مو كل علاقة تستحق شكوى. بعض العلاقات تستحق فرصة ثانية وحوار أهدأ. حطوا جواها هواية خطوط حوار أهدأ. بالنهاية العلاقات القوية مو اللي ما يعني ما تتعثر، لا ابدا، يعني العلاقات اللي تمشي هيك كلها خط واحد لابد ما اكو فد اشكال معين. بالعكس، بعض التعثرات وبعض المشاكل وبعض هاي التتشات اللي تحصل بالعلاقات هي مهمه لتقويه العلاقه. ونرجع ونقول بانه فرصه نعطيها لبعض، نسأل، نوضح، نعتذر قبل ما تتراكم الشكاوى، لأنه كلمة صادقة بوقتها أحياناً تحل مشاكل ما تحلها ألف ملاحظة. شكراً لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم حلو مثل وجوهكم الحلوة وكلماتكم الحلوة ومشاركاتكم الحلوة. باكر نفس الموعد نرجع نلتقي، أني وعمار كامل، باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية جهود متواصلة للتفاهم بشأن نزع السلاح بما يعزز أمن واستقرار البلد. الزيدي يستقبل ممثلي الأطباء المقيمين الدوريين. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يصل إلى الأردن في زيارة رسمية. الناطق باسم القائد العام رؤية شاملة لإعادة تنظيم انتشار القوات المسلحة في البلاد. وزير المالية يبحث مع البنك الدولي الدعم الفني لإعداد الموازنة وتعزيز الإصلاحات. القضاء يطلب من البرلمان رفع الحصانة عن النائب حسن الخفاجي. السفارة العراقية بواشنطن بشأن احتجاز أيمن حسين. قرارات السلطات الهجرة الأمريكية لا تخضع للتدخلات. الدفاع استلام كميات كبيرة من الأسلحة ولا جدول زمني بعملية حصر السلاح بيد الدولة. العدل الإفراج عن 149 حدثا خلال أيار. الطاقة الذرية الإيرانية. الوضع في محطة بوشهر النووية جيد ولم تتوقف عن العمل. طقس العراق صحون وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شيء يصير أسهل.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك طفك.
4: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله. اعلن على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
6: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
5: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
7: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
5: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
8: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
5: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
4: اليوم شنو مودك؟
9: بانجور.
4: سوينا الصباح حلو على مودك.
9: بانجور.
4: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
9: بانجور.
4: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس. في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
10: أغاني وأكثر
11: الرشيد FM.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
4: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
3: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني
3: تقدم البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان بيك.
8: الله يحفظك.
7: انت شو يعني؟
9: انتم تستمعون الى الاذاعه الافضل والاغاني الاجمل، الرشيد فهم. الرشيد.

0: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5.
1: كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعيها، يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
2: راديو الرشيد أينما تذهب.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية جهود متواصلة للتفاهم بشأن نزع السلاح بما يعزز أمن واستقرار البلد. الزيدي يستقبل ممثلي الأطباء المقيمين الدوريين. الناطق باسم القائد العام رؤية شاملة لإعادة تنظيم انتشار القوات المسلحة في البلاد. أكد رئيس الجمهورية نزار آميدي أن الجهود متواصلة للتفاهم بشأن نزع السلاح بما يعزز أمن واستقرار البلد، وقال إن العراق يعمل على تطوير إمكاناته ليكون دولة جاذبة للمشاريع والاستثمارات ومنطقة آمنة ومطمئنة للشركات ورؤوس الأموال الدولية، مثمنا قرارات عدد من الفصائل المسلحة التي بادرت إلى التعاون من أجل أن تكون الدولة وحدها المالكة للسلاح. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي عددا من ممثلي الأطباء المقيمين الدوريين العاملين بصفة عقود في مؤسسات وزارة الصحة، ووجه رئيس مجلس الوزراء بأن يجري إدراج نص في قانون موازنة عام 2027 يقضي بتعيين الأطباء المقيمين العاملين بصفة عقود حاليا، وكذلك بتعديل وزيادة رواتبهم العقدية الحالية وتأمين التخصيص المالي لها خلال السنة المالية الجارية. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان أن رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي وصل إلى المملكة الأردنية الهاشمية يرافقه وفد نيابي للعاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله نظيره الأردني مازن القاضي. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن الحكومة تعمل ضمن رؤية شاملة لإعادة تنظيم انتشار القوات المسلحة في البلاد، وأوضح أن القيادة العسكرية والحكومة تعتمدان نهجا قائما على الحوار والتنسيق والتفاهم مع جميع الأطراف ضمن مشروع وطني شامل يستهدف تنظيم وهيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية بما ينسجم مع متطلبات الدولة الحديثة ويعزز قدرتها على بسط سلطتها القانونية على كامل الأراضي العراقية. أخيرا ذكر بيان لوزارة المالية أن وزير المالية فالح ساري استقبل وفد البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي جان كريستوفر والممثل الخاص للبعثة في العراق لبحث أفاق التعاون الفني والمؤسسي ودعم أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي في العراق، وأضاف أن اللقاء شهد بحث آليات التعاون مع البنك الدولي في تقديم الدعم الفني والاستشاري لإعداد الموازنة العامة المقبلة بما يعزز كفاءة التخطيط المالي ويراعي أولويات الإنفاق ويدعم الاستدامة المالية في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة. ختم هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس الجمهورية: الجهود متواصلة للتفاهم بشأن نزع السلاح بما يعزز أمن واستقرار البلد. الزيدي يستقبل ممثلي الأطباء المقيمين الدوريين. الناطق باسم القائد العام رؤية شاملة لإعادة تنظيم انتشار القوات المسلحة في البلاد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود شلون تسمح لي هيك يحكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقي.
3: مواضيع الجدليه والناس الحقيقيه الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: نتمشي وياك.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد على كل من يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق، واجمل التحايا لكل الاشخاص اللي راح ينضمون يعني من خلال التطبيق الرشيد FM. تحياتي لكم جميعا، اتمنى لكم يوم جميل ورائع. في حلقتنا لهذا اليوم كثير من الاشخاص اللي هم يستخدمون الهاتف السمارت، كلكم عندكم، حتى يعني اكو مثل كان عنده انه يقول مجدي وعليش تصوف، يعني حتى الوضع مو تمام تلقاه ياخذ تليفون سمارت، يعني اذا كان ايفون او سامسونج او ذني الشله هواوي او نو ما ادري شو السحولين ذني الماركات اللي موجوده والمعروفه، ويستخدمه كسمارت فون يعني هاتف ذكي. وكنا احنا ننزل مجموعه من التطبيقات الابلكيشنز اللي احنا بنستفاد من عندهن، ناس تنزل واتساب، ناس تنزل فيسبوك، انستغرام، تيك توك، مدري كل هذني الابلكيشنات تنزلوها اول ما تشتري التليفون او يكون عندك تليفون سمارت. لهنا امورنا اوكي، حياتنا جميله، حلوين حلوين. اذا جيت اني هسه قلت لك بايه مهله كل الورود امامك استعبير، المهم اذا قلت لك انت اليوم كشخص او انت تعتقد إلى أنك أو إحنا كمجتمع بحاجة إلى تطبيق معين، شنو هذا التطبيق وش معنى سويش تطبيق؟ مثلا خلي أقول لكم، يعني مثلا أكو ناس تقول لك إحنا نعتقد إلى أنه إحنا بحاجة إلى تطبيق ينسينا الكلمات البذيئة ويحط لنا مكانة كلمات جميلة نستخدمها من وراء لسان الفلت. عشان تطبيق فانتازي هذا، انه تطبيق شلون اكو واحد اسمه بيرد يعلمك انجليزي ويعلمك اسباني وكم لغه يعلمك بيهن، واحد عندنا يستبدل الكلمات البذيئه شلون ها مال تبلك وذن السوالف ايها الاحمق بالانجليزي بالعربي يترجمها بالانجليزي غير شكل، المهم علمنا الكلمات بدل ما يعلمنا مثلا يعني حط كلمات جميله نستخدمها بدل الكلمات البذيئه اللي يستخدمها الفرد العراقي. مثلا واحد يقول لك انا اريد اسوي تطبيق، هذا التطبيق ممكن يخليني اعرف يعني يقراني قبل ما من اريد مثلا سالفه، احنا دائما عندنا مشكله مثلا تطلع بالشارع وتقول مثلا وين اكو اقرب بنزين خانه، تفكر هو يفكر بمكانك، او مثلا وين اكو محل يبيع مثلا ورد هنا قريب، هذا دائما صار عندنا مشكله نظن

مرتين ثلاثة، وخصوصا الازدحامات. واحد مثلا أول ما أصعد بدأ الويز يقول لي يا بترى الطريق اللي تتروح لك يوميا ترى مو زين، يعني يقراني ينطيني الأشياء تسهيلات الحياة مثلا، بعد تطبيقات إذا أقول لكم إياها أشرب الرشفة من الشاي. المهم، فبالتالي راح أسمع من عندكم اليوم برأيك شنو التطبيق اللي أنت تريد تقترحه، تقول له أوكي إيش تطبيق يكون أفضل أو عاجبني أسوي فلان شو تطبيق. طبعا هذا التطبيق أريده يعني حتى لو يشبه واحد بس بلمستك، يعني تطبيق مختلف. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 و0780211617. ما أجد عاجبني تطبيق أسوي لك إياه، تطبيق أسميه عزومي. المهم، وعلى الواتساب بإمكانك الاتصال بينا على 0700011415. يلا شنو قل لي سمعني.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. اول اتصال. الو
1: الو
0: اهلا، شلون الاخبار؟ هلا ومرحبا، شلون الامور؟ شو تريد انت؟ شو تريد تسوي تطبيق؟
1: التطبيق اسمه مقاولاتي.
0: مقاولاتي؟
1: اي وين ما مقاولة يدلني عليه.
0: شنو؟ جاي موتك صوتك جذب شنو؟
1: مقاولة. رد فلوس.
0: عاد يوديني عليها. يعني ما تكتب له مثلا وجهه. لا هو يقول لك اكو مقاولة.
1: مقاولة. اكو مناطقة.
0: اي طب عليها مباشرة. اي.
1: اي. لا والله اول ما ذكرت موضوع التطبيقات وشنو اللي هاي. تكرر
0: تطبيق بس بعدين ذكرتها
1: مال
0: شنو
1: كانت عندي
0: اللي هو شنو
1: ها اسميه اخلاقك
0: اخلاقك
1: اخلاقي
0: اي
1: اي
0: اي
1: قاعد من تريد تحكي كلام بذي تصرف تصرف يقول لك عادر بالك معود
0: اي اي انه اهدى
1: بيجيك
0: هذا اي معود والله تدري هذا انا ذاك يوم صفنت بيه قلت ليش ما يسوون لنا مثل هيك تطبيق انه على الاقل واحد يلزم لسانه لان ما شاء الله الشباب قاموا يعني بالشارع يسولفوهن
1: مو مثل اللسان حتى التصرفات الامور
0: طبعا يعني. إيه يوم يوم صور لنا واحد يعني قاعد بالسياره واشياء شو اسمه شنو الموضوع
1: اي يعني انت تريد مثلا واحد
0: مضايق
1: معين شوف الاسلوب الاخلاقي
0: حلو بس هذا مقاولاتي حلو حبيبي طيب حلو تحياتي لك حبيبي شكرا له احلى مهندس سلام باي باي حلو
2: كل شلون هذا جمالك ما
0: سويت تطبيق مثلا كل واحد شخص مثلك مثلا كل يوم طامح يحبك ماكو

احضرك؟ ما اقدر مشكلة احضرك كل مكان، بس مشكلة بالدوام شلون احضرك؟ ما اعرف صعبة عمار.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله. يا هلا حبيبك النبي.
1: والله
0: ما اريد اسوي تصفيق. ها لا تريد تلغي تطبيق؟ من وياي زين تشمع لي الراديو بس نصيل يا شويه حتى ناخذ راحتنا بالسوالف ثاني. طيب سولف لي.
1: انا اريد الغي تطبيق.
0: تلغي تطبيق يا تطبيق.
1: احنا فيها من تاكسيات اللي هو تاكسي بين.
0: زين ليش تلغي؟
1: دمر الشارع.
0: شبي؟
1: دمر احنا يعني عايشين على التاكسي.
0: ايه.
1: يعني اخذ الكروه من الكرات كمثال.
0: ايه.
1: للعظمية 6000.
0: ايه.
1: يعني شو يصير هذا الحكي؟
0: لعد بيش تردوها ب10000؟
1: يعني هسه مقتنع
0: اذا انت طالع تشتغل هو بلي شو يسوي لك هسه؟ احنا ليس مديحا ببلي وباقي التطبيقات هم ما يوقفك كروه ورا كروه احسن ما ضل تفتر بالشارع.
1: يعني روح للعظميه
0: تقريب ساعه بيستحمى. هسه ليش تحسب هالكروه؟ ليش تحسب بس هالكروه؟ يعني هسه انت من تروح طب للعظميه نزلته راح تاخذ واحد لاق ترجع تروح غير مكان نزلته تاخذ واحد لاق هو ما يوقفك هو يخليك كروه ورا كروه.
1: كروه
0: إيه؟
1: كذا من كراوي
0: إيه؟
1: يعني ما تحط الا 15000 اخذ النهار كله 15000 يعني مصاعد بنزين
0: إيه؟
1: نسبه الشركه
0: إيه؟
1: استهلاك سياره شنو يعني ال 15
0: إيه بس والله اكو عالم يعني بدل سياراتها واشتغلت وهاي من وراها التطبيقات يعني كانت يعني حلوه نتيجه يمكن بس يمكن اللي هم التاكسي الاصفر شويه متنحس من عده بس هي كتطبيقات جيده اي حلوه اي حلوه 3 ساعات 30 35 كلش حلوه ايش بك وما يوقف انا مره صعدت فيها واحد كان هو تطبيقات قال لي شو اسمه قال لي انا هذا بالنسبه لي التطبيق باقي بالرصيد ما سحبه ومعتبره راتب قلت زين قد يصفي لك تقريبا قلت له يعني السؤال هو كلش مزعج وسخيف بس يعني شي قال لي لا عادي قال انا موظف فاطلع ورا الدوام يعني عصريات ما ادري يعني الظهر المهم يطلع بالسبعة العصر من السبعة للوحدة بالليل قال لي اشتغل سحبة واحدة ما توقف السيارة وارجع للبيت قال لي يعني طلع لي بالشهر مليون مليون ونص وانا قال راتبي تقريبا حوالي مليون وشوية قال مليون يعني قال خير من الله والحمد لله وقال بس انا ما باوع الكروة وين يعني انت شايف انت متى توصل واحد تجيك الكروه يعني من توصل المكان قريب للتوصيل تجيك الكروه يقول بس مباشره تقول ما اشوفه اقول له اوكي قال بس ما اوقف قالوا خير من الله وحلوه احسن ما اضل انا فور فور فور فور فور فور وكل ساعه نوبه هاي المدير اللي انا كلش ما احبه هسه من نام نطلع مرات بروح على السياره كن فد 3 4 ديد ديد ديد ما اريد انا عندي عيون اعرف ابوع الشغل واحد هذه المهم ففاصل اعلاني قصير ونرجع
2: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من فكر بخطوة أبعد شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: تبدي؟ البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقي حد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: انت مشو يعني

0: مستمعينا طبعا رجعنا معكم، خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: طال زين، شلونك؟
0: يا اهلا وسهلا بك.
1: الله يخليك، الله يحفظك. ما اعرف انا جيت، ما اعرف شنو الموضوع.
0: الموضوع اذا قلت لك انا اقترح لي تطبيق.
1: اي
0: تطبيق؟ انت تقول يابا احنا بحاجه بالعراق الى تطبيق. انا طرحت تطبيق واحد لتحسين الاخلاق، بحيث انه مثلا اذا اريد، يعني طرحته طبعا كمثل الى انه شنو ممكن من تطبيق، انه احنا واحد شويه يحسن الاخلاق، لان شويه الموضوع عندنا الشباب لسانهم شويه فلت. والتطبيق الثاني اللي هو ممكن يقرا افكاري من اطلع، مثلا يقول لي لا تروح لفلان مكان، روح لفلان مكان، يعني هيش تفصيله. فانت انت بوجهه نظرك شنو التطبيق اللي احنا بحاجه اليه؟
1: استاذ سلطان، ما اعرف انا اللي كل ما لقيت اخلاقه فيه وتربيته
0: طبعا
1: هذا، يعني هذا الشيء.
0: انت شنو اللي تتمنى يكون تطبيق عندك بالتليفون؟
1: تطبيق اي، كل تطبيقات امنه انت حسب اللي استخدامك انت.
0: لا انت انت حتى انت كشخص جيب لي واحد جديد فكر.
1: يعني تطبيق مثل شنو؟
0: ما ادري، انت شوف قول لي تطبيق شنو. انت شنو شغلك؟
1: والله اشتغلت تاكسي، احكي لك صراحه.
0: تاكسي، زين. شنو اللي تحتاجه أيوه. مرات بالتاكسي
1: للأمانة، يعني هي هاي التطبيقات هي أمان للطرفين، للسائق الكابتن وللزبون.
0: طيب
1: والله أمان حلوة، يعني قلت لك أمان للطرفين.
0: أيوة.
1: اللي يشتغل واللي طالع على باب الله خير من الله. بس مكلفة لها عبر رصيد مال الإنترنت طبعا، اشتراك شهري وتطبيق مال بليمراد ل 15,000. هذا إذا اشتغلت يومية رسومات فيه مو طبيعية،
0: خير من الله صح؟
1: أي. بس قلت لك وصايا كره وميتة.
0: بس ما يوقفك
1: اللي يشتغل والله تجمع.
0: ما يوقفك، ما يوقفك،
1: ما يوقف.
0: موته
1: حجي مو مثل قبل.
0: أي.
1: قبل كنا نطلع نشتغل والله خير من الله تجاو. بس هسه يعني دوبه راسه بعد هالسجن.
0: أي. يعني انا اشوف احسن من فرة الشارع والله.
1: اكيد اكيد،
0: افضل تفتار وتتوسع بالكراوي وهذا يوقف ويباوع عليك وما ادري ايش يطلع. تطبيق اسمه موجود، هويته مسجل بايميل، لا سمح الله صار شيء منك او منه واحد يعرف الاخ. انا اليوم اصعد بالتاكسي
1: وتعال. هي ضمان للطرفين،
0: ضمان للطرفين. وهسه سالفه التبريد هم كلش مهمه، الدنيا حاره.
1: صح، التبريد انت لك مو الزبون على راسك.
0: والله اكو ناس حتى الها ما تريد ذاتك
1: مو
0: ايه، بس هي ذوقا. طيب الله يوفقك ان شاء الله يا رب ويرزقك ويفتح بوجهك يا حبيبي. شكرا جزيلا لاتصالك.
1: اخذ منك دقيقه واحده استاذ سلطان.
0: تأمر. قول.
1: مو دقيقه نص دقيقه.
0: تأمر.
1: انا متابع ذات رشيد من زمان، احكي لك صراحه.
0: ايه.
1: اكو موضوع كان يطلع بالثنتين الظهر بثلاثه العصر، اغاني قديمه مال التسعينات.
0: ايه.
1: ايش عجب هاي الفقره؟ شو ماكو؟
0: عمار جاوبه.
1: اذا ممكن يعني تبصر صوتنا بلا زحمه عليك.
0: ها اللي صار هسه يقول لي عمار لي هو مسؤول عن هذا الجانب، الى انه صار توزيعة هاي الاغاني خلال الفترات. هذه الفتره اللي كانت هي يعني بهذا الوقت اللي هي كانت من ثنتين
1: لثلاث، كان مخصص لها وقت. العفو،
0: كان مخصص لها وقت. احنا سوينا استراتيجيه جديده بالاغاني، الى انه كل الاغاني تطلع خلال اليوم. ليش؟ لان اكو ناس تقول لك مثلا ما لحق اسمع اغنيه قديمه، او يعجبني اغنيه قديمه بالاربعه بالخمسه بالسته. نظام الفترات للاغاني

0: عالميا بالاذاعات انتهى بعد ماكو فترات. ليش؟ لان انت اليوم طالع انت اليوم تسمع تطلع لك الاغنيه الحلوه والجديده والقديمه
1: والها للامانه كلها حلوه الرشيد.
0: هي انا اقول لك فلذلك احنا حدثوا الشباب والاداره ارتأت ان تحدث نظام بث الاغاني اسمه طبعا بباقي الاذاعات بالعالم وايضا بالوطن العربي. فهاي شغله جديده تتعودون عليها وهي حلوه من انت قاعد تسمع نانسي وانه بيجيك فضل شاكر بعدين يجيك هيك تاتش مال كاظم الساهر ويقول لك مثلا
1: الله ابو جواد
0: الله بس القديمات مو جدد جدد ما احب اناني
1: كل ابو جواد التسعيناتي والله بالذات اذا اي اغنيه من البوم انا وليلى كلها
0: اي بس هسه صار بعد شي سوالف الزمن. شكرا جزيلا لك تحياتي لك يا حبيبي. شكرا يا ولد هلا بك. ناخذ ويانا اتصال. الو الو
2: يا الله
0: يا الله
2: يا الله
0: خوش سالفه وحلوه وانا وياك واشترك اول واحد
2: بحيث كله صدق 100%
0: مو هالطن
2: يعني هاي مال الاحتيال والضحك الالكتروني مره
0: تنتهي
2: شوف نفس المواصفات.
0: بالمناسبة هذا الموضوع موجود
2: أكيد موجود أي. بس هذا السلاطين لازم تدفع بالبداية
0: لا لا لا موجود من من من تختار من تختار مباشرة يقول لك أوكي شفت خلص تمام 100% هسه ادفع
2: السلاطين. أنت هسه المشكلة كلها في صار السناب في العواد
0: أي
2: جون منير من دزلنا صور
0: اي
2: شفنا شيء وجانا غير شيء
0: اي جانا موضوع صون مهم
2: احنا مثلا الطول الوزن يعني كل شيء
0: اي صحيح أي. طيب شنو هسه التطبيق اللي انت غير عاد هذا التطبيق
2: التطبيق اسميه تطبيق دللني
0: دللني
2: اي
0: اي شو يسوي هذا
2: كل واحد وميوله مثلا شلون هاي
0: زين
2: مثلا ابو سلاطين اليوم عنده مناسبه
0: اي
2: يطلب فد عيد ميلاد
0: اي
2: ينزل على دللني اليوم عندي عيد ميلاد ينظموا لك السحره
0: اي
2: يجيبوا لك الكيكه يجيبوا لك الكوشه يجيبوا لك الكراسي كل متعلقات العيد ميلاد لي وعلى ذوقك انت
0: زين
2: مثلا ابو سلاطين عنده فد فلان مناسبه كله ابو سلاطين
0: اي كله ابو سلاطين مو ماكو غيره أيوة. بس انا قبالك اي زين عازم جماعته
2: عازم جماعته على التخم الاسود
0: اي
2: الو
0: زين
2: ابو سلاطين يابا عنده اربع اشخاص اليوم يمي
0: اي
2: وهذول الاشخاص مثلا يابون هي
0: اي
2: يقوم لك بالواجب
0: زين
2: شلون ما
0: اي
2: انا
0: هذا مو اسمه دللني هذا اسمه بللني من بلال اي زين
2: بللني كل يعني انت مثلا أي. انت عندك حفله اي شيء
0: يقول
2: جماعه مثلا يقعدون يسولفون يجهز لهم قهوه
0: اي جماعه
2: مثلا يقول جماعه التمر يجهز لهم اغاني لطيفه
0: اي
2: يعني كل شيء هذا انت تسوي ولد
0: اي
2: يعني تنزل بهذا التطبيق وخلي العالم اي شيء بنعيش
0: اي
2: انت كان كل واحد يومي ولد
0: دلني
2: يعني دلني رجع لي بلني
0: ايه
2: اجل يمي
0: قلت له بللني يمي بلال انا اسالك ايه
2: كل ايوه اعرف كل واحد شي يريد
0: ايه
2: راح اجيب الشغلات وميض يدفع انت تبللت بعد
0: ايه
2: من خلال التطبيق شلون ذاك اليوم ذاك اليوم كل واحد ادي شايل عملاق كبيره
0: ايه
2: كل شيء ما عنده
0: ايه ما
2: عنده اي متعلقات
0: طب بألف طلع بألف
2: بالضبط فلان شيء ما شفنا فلان شيء
0: ماكو
2: هاي كلها براس بللني
0: اي
2: بللني حاسب حسابي الكل بللني ابو السلاطين هيك جاي
0: لا لا لا اي زين
2: هيك يريد
0: اي
2: هو من يريد
0: اي
2: بس سام وحسام ما جو
0: ما كانوا هيك يريدون اي
2: مو
0: زين
2: احمد مدنى هيك يريد
0: اي
2: مو احمد مدنى بالمعنى ونص يتذكر شيء وياك
0: اي
2: طريق التطبيق
0: بلني ضربه بلوك بفانوس تتذكر
2: ضربه بلوك بلني
0: والله والله فكرته حلوه اي
2: ويخبل
0: حلو والله حبيت اي
2: اعطيتكم هذا التطبيق ثاني خبل
0: اي حلوات بلني ودلني
2: خوب دالني سوي
0: اي
2: مو
0: بل
2: هذا فشاني
0: لا هو هسه هذا بللني ذاك نسميه دللني يصير بللني ودللني الله.

0: دكتور رحيم المالك الله يرحمه يقول له مقطعين، مقطع للإعلام ومقطع مو للإعلام.
1: بالضبط.
0: لكن مو للإعلام بيني. ومقطع للإعلام.
1: زين. أوكي. تمام. حلوة.
0: ندمجين سوا.
1: إي.
0: يعني صير دللني وبللني.
1: إي دللني وبللني. لا هي مو لازم بللني بعدين دللني. يعني دائما يجي الدلال بعد.
0: نقبل كل شيء على الماستر حتى بدينا سوا. مساعدهم كفيل.
1: شو تسموه انتو شو تسموه؟ ذمم؟
0: لا فهقان.
1: شو اسمه؟
0: فهقان.
1: والله مدى.
0: حتى من فهقان نشتغل.
1: ها اوكي طيب.
0: كل شيء نشتغل.
1: ها خلاص تمام.
0: المهم كفيل.
1: ايه.
0: وميض انت تجي للني ما تفيد.
1: ما تفيد.
0: ما تفيد نبدأ للني. دللني.
1: دللني ما مش مو.
0: خبط المبنى مكان والله خبط.
1: تحت تبريد متت. طيب اوكي حلوين تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا حبيبي, حبيبي, حبيبي مع السلامه شغله ليش طفيته انت لك ما تكذب علي هذا لك هذا طافيه الدقمه طافيه يعني ما دافتهم تجيب اتصال
2: بلال لك عين بلال
1: انت بدل الو شلون الاخبار
2: لك عيني بلال نسولف
1: انت جديد. انت لازم تشترك هم بدللني وبلني حلو هذا تشهدك هناك مش روح هناك
2: اقول لك سؤال خارج المنظومه جواب والموضوع اسبوع الاعمال فري له اشتراك
1: ها
2: اسبوع الاعمال فري له اكو فشي تدفع وتفوت اسبوع
1: لا هو الـ الـ الـ الـ اذا بداخل الـ الـ البوثات طبعا اشتراك والحضور دعوات خاصه
2: اكتب لك على الانستغرام
1: اكتب لي بس هو خلص يعني ما بقى لي 3 ايام يخلص
2: والله هذا البارحه حجي رايد لك مصور شخصي ياخذ لك صور ترتيبات يرتب لك الامور
1: حجي عادي يعني هل موجود عندي انا ما قصروا
2: لا والله رايد لك واحد يرتب لك الامور
1: اليوم اكو برزنتيشن راح اسوي لهم
2: زين الواتساب شلون يشتغل على اساس حتى نفوت نرجع للاساس تطلع الرساله من نقطه اي حتى تروح للسنتر الرئيسي مال الواتساب السنتر يحولها للبي تمام
1: حلوين
2: العراقيين اغلى كمجتمع عراقي كل يريد تحديث او تطبيق قبل اللي يعلق اي تعليق يروح لهذا السنتر يفلتر التعليق ويرجع انه بينزل على اي موقع تواصل اجتماعي شلون بهاي
1: لا فهمني اياها شلون هاي
2: يعني شلون باو انا حاليا ما ادري ما ادري انا تطلع قدام هاي التعليقات انا بس تطبيق واحد ما استخدم اي تطبيق ثاني
1: زين
2: لا فيسبوك لا سناب شات لا تيك توك بس انستغرام انه تطلع قدامي اشياء تعليقات متروسه طائفيه متروسه قذاره متروسه يعني اشياء مؤذيه فش اسوي اخلي السيرفر على كل مثل ما كل دول العالم اليوم حساباتي الشخصيه هي تكون مرتبطه بالبطاقه الاي دي بالبطاقه الرسميه مال المواطن تمام العراق شو تطبقها ما اعرف هاي الرايد لها فد وقت يعني تعرف احنا الاشياء دائما توصلنا متاخر فد 10 15 20 35 سنه نسوي تطبيق اي واحد يعلق يروح للسيستم هذا يفتح التعليقه السيستم هذا نخلي برموز كودات للكلمات الكلمات الطائفيه الكلمات
1: هو موجود بداخل التطبيقات ترى بالمناسبه
2: ماكو حد شنو انت يعني التعليقات صايره مقرفه
1: اي اكو انت تريد تفعلها وما تفعل انت تريد تفعلها وما تفعلها
2: مثلا البارحه غثت صفحه رسميه تناولت موضوع واحد لبناني يحكي على هاي المحاميه زينب انت لبناني تحكي على عراقيه ليش زين انت من تجي العراقي هسه زينب بغض النظر هي

0: محتاجين تطبيق يرتب لنا الحكي.
1: اوكي
0: فعلا يرتب الحكي يعني
1: احتاج هي هاي باع هي هاي المفرده ايش قد نتداول احنا ما نرتب لي الحكي صدق احتاج تطبيق يرتب الحكي
0: حبيبي نحتاج تطبيق يرتب الحكي ونحتاج عناصر من الشرطه تلبس ملابس عاديه بالشارع يلبس ملابس عماله يلبس ملابس اي شيء ملابس ويفترون بالشارع اي واحد يغلط بصوت عالي ام اب اخت هاي الالفاظ السخيفه والتافهه انت شنو عبور السايد ها اختك ها خالتك معيب هاي الناس هاي الشرطه تنشر هيك عناصر بالشارع واي واحد يشيلوه
1: حلو
0: أي واحد يشيلوه يخليه 6 اشهر وغرامه 500 الف حتى وراها يتخيط كان عدل ويرتب الحكي
1: الشرطه
0: تحتاج
1: ترتب الحكي صدق ترتب الحكي هو يحتاج ترتيب الحكي يعني ترتبني والله
0: ايوه ترتيب الحكي انا وتافه
1: اي والله طيب تحياتي انا ممنون شكرا جزيلا يا جميل شكرا هلا بك مع السلامه باي
0: هلا حبيبي
1: عندنا اتصال يلا قول لي شنو بس انا تحكي شنو قميصك عذبني
2: ماخذ قلبه وعمره وعقله
1: نفس اللون
2: ماخذني كلي انت وياي بكل اوقات
1: لا تخيل تمام تلقصها نفس اللون ادري شنو مضرب راسك

0: طيب ناخذ ويانا اتصال. الو
1: شو رئيس؟
0: هلا
1: شو
0: شلون الاخبار؟
1: انا باشي
0: الله يسلمك. هلا ورد سولف لي.
1: سولف لي
0: شنو التطبيق؟
1: تطبيق مال اطباء.
0: مال اطباء شو يسوي؟
1: يعني بعد التطبيق تكتب تسرج
0: ايه
1: طبيب فلان يطلع لك هو واختصاصه وشغله ورقم تحجز كل شو كان طبيب العراق
0: ايه
1: والقران خاصك من الهوس ولا تروح وكل العراق
0: ولا يستقبلوك لو ما يستقبلوك لو ترهم لو ما ترهم
1: وتتعنى وتلقى ما موجود ترجع هوس يعني هم صار بيه والله وايد لازم الحج الحج الطبيب سلم عليك
0: زين
1: الله
0: كل شوية طيب هذا خوش أريد نسوي إحنا
1: كلش حتغلب بس المشكلة يعني ما مو معرف الطريقة هو ما الطريقة ما أعرفها يعني واحد يسوي تطبيق ويتشي يعني كلش ناجح والله
0: والله هو يكون بحيث تكون الاختصاصات موجودة وأنت تختار الطبيب وهذا الطبيب ينطيك عليه معلومات
1: صح
0: أي حلو
1: ويعني حتى مثلا تقدر تستشير الطبيب بعلاج تقول له أخذ هذا وإحنا وراء يعني عن خلال التطبيق كل شيء يعني
0: طيب حلو اوكي تحياتي لك حبيبي وسلام للوالد تحياتنا له
1: هلا
0: بيك مع السلامه باي باي هلا.

يعني أنا يمكن ذكرت خلال الحلقة إلى أنه هنالك بعض التطبيقات اللي إحنا نحتاج إلى أنه إحنا نسويها. كوف بعض الأحيان مرات تطبيقات قلت عن تطبيقات فانتازية ممكن مثلاً, يعني مثلاً هذا موضوع الكلمات البذيئة, هذا أعتقد واحد من التطبيقات الفانتازية مصري طبعاً اللي هو شلون إحنا ممكن نعلي. ومثلاً عندك تطبيق اللي يفكر مكانك, أو أكو مثلاً يكون ناس عندها مشكلة بال بتبادل الحين ما تعرف السولف. لحد الآن ترى عندنا إحنا ناس ما تعرف السولف, فعلى الأقل هذا يسولف مكانك, هو يقرأ أفكارك إنه تشتري يسولف تقعد بميتينج بسبب بلقاء حتى لو بين جماعتك مثلا نسوي تطبيق هسه هو مو بللني ومشين دللني نسوي واحد مثلا ونسني شنو هذا, هذا يسولف لك قصص مثلا يحكي لك يضل يسولف مكان جماعتك, يا جماعتك سوالفهم كلها حفظتها كذبهم, فعلى الأقل يسوي لك مثلا ايش تطبيق يحكي نكت هميه مثلا او يحكي لك قصه كلش بيها نوع من اللي هيك هاي الاثاره هاي مثلا ايش تطبيق يسوي حلو شنو اي مثلا اي اي مثلا اي تطبيق يفلتر كذب مثلا يسوي هذا الشغله وهو من يسولفون يكتب مثلا فلان ده يكذب مثلا هيك يعني حلوه والله ايه عافيه على قولتك ويز خوبي شو وقت يعطيك الازدحام صار من تلقى في شكلك ازدحام شديد لا عليك الله ما شفته مثلا. يلا سؤال حلقتنا اليوم في على الطريق, وطبعا راح تضركم من خلال ارقام الهاتف راح فاصل بس اذكركم بالارقام 0780211 4115 وعلى 0780211 6117 وعلى الواتساب على 0 70 0 1 1 4 1 1 5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية جهود متواصلة للتفاهم بشأن نزع السلاح بما يعزز أمن واستقرار البلد. الزيدي يستقبل مواثلي الأطباء المقيمين الدوريين. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يصل إلى الأردن في زيارة رسمية. الناطق باسم القائد العام رؤية شاملة لإعادة تنظيم انتشار القوات المسلحة في البلاد. وزير المالية يبحث مع البنك الدولي الدعم الفني لإعداد الموازنة وتعزيز الإصلاحات. القضاء يطلب من البرلمان رفع الحصانة عن النائب حسن الخفاجي. السفارة العراقية بواشنطن بشأن احتجاز أيمن حسين. قرارات سلطات الهجرة الأمريكية لا تخضع للتدخلات. الدفاع استلام كميات كبيرة من الأسلحة ولا جدول زمني بعملية حصر السلاح بيد الدولة. العدل الإفراج عن 149 حدثا خلال أيار. الطاقة الذرية الإيرانية الوضع في محطة بوشهر النووية جيد ولم تتوقف عن العمل. طقس العراق صحو وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع حصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحكة الذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حساب

0: عملات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوص. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
4: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
5: المفيد الأكيد حياتك. شنو مودك؟ صباح حلو على مودك. يومية أنا وأنتو كل سوا على شي أحلى هوا. المهمة تحلى سوا من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة نص الصباح.

0: يمط بزحام بمعاناة بناس تعرف سوء.
1: أكو سيارتك وكي الله. هذا الحج الزايد عفر.
0: أما حج الزايد رادي سولة ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: برنامج طريق تحس روحك بعد تحجي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدية. الناس الحقيقية من الأحد للخيس. ساعة الظهر. يا أنا سلطان تظركم. ويا ويا للياخر.
4: أنت كبير.
5: يا رعد.
4: وهنا نبيك.
5: الله يحفظك.

0: مستمعين رجعنا واحنا بس الثاني من حلقتنا اليوم من عقيق وايضا عندنا سؤال يقول اقترح مقترح لتطبيق وتطبيق شنو رايكم يكون ممكن بالنسبه لكم. فلذلك بامكانكم بعد تكونون ايضا ويانا يعني على الهواء خلال القامه. خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو الو مرحبا.
0: لا اهلا
1: شلون الامور؟
0: شلون الاخبار؟
1: ليش طلعتوا من ذاك التطبيق؟
0: ما في ذاك التطبيق ما ترم
1: لا
0: اي ما والله
1: لا ابنين
0: وابنين
1: ما تدخل الموضوع
0: يعني احنا على مودك انت شنو يعني هسه بلش شغلي بس دلني ايش خايف ايش يصير
1: يعني الله يسلمودك
0: اي بس يجوز يعني مو هي تجي يعني بص بلني تجي دلني انت بعد خوت
1: درهم
0: بس احنا اول وتالي نحبك يعني وخاف على اختك
1: حراس دي بس
0: اعطيك ايش ما بيعي ما يشيل ربما طيب شنو التطبيق اللي تسويه؟
1: جمع
0: جمع؟
1: اي تطبيق جمع
0: شنو هذا؟
1: هذا تطبيق عباره عن انه بدون تسوون سلف اي هل ما صار الزبون يم اسمع عيلكم لا سنه حرام لا تشوف
0: اما الزوج احمد مثلا زين هذا جمع حلو ايش اقل شيء بالتجميعه؟
1: ما حلو 5000
0: هيك يعني
1: ايه هو يجمع يعني شو ذا بدنا عند كاسه اللي تذبيها
0: إيه؟
1: او تسوي
0: سبعه
1: ايش تجيب زين ابغى
0: رصاصي قال لك والقبضه ايش قاعد يصير فيه؟
1: القبضه يعني مثلا 10 نوع تسحب اي بالضبط حتى مثلا انت جبت كون لاب يعني تكون مده مثلا من 18 شهر سنه ونصيه اي يكون على الاقل لك مبلغ
0: يستحق الطاره
1: مو بالله ما دام ما يبغى فلوس بكذا
0: يا هو انا ولا طافر بس عقل يعني نص مجميع عندنا
1: حلوه
0: اي حلوه
1: واحد يروح هناك يروح مشهور
0: مثلا
1: في مثلا الربع ما
0: يبغى حلوه خلاص بالله يلا هي
1: وعطيك طبعا انت الحصه لك بالتطبيق قلت له مال المشترك
0: ليش؟
1: مو انت اللي هسه راح
0: اوكي
1: اي فرط راحتها وشوفكم طب خليتها فرط فخخ فخخ صندوق
0: زين
1: ايه
0: وطلع بس مع السنداب طلبوا لي وقول طبعا انت راح تمها تاخذ تروح تفتح لهم مشروع مثلا فيك ده استثمار هي هاي هي ما تعتبر هذه سرقه ما علاه ياخذون حقوقهم بالجيم انت لا تحط جيب بس على مسافر مين ما على مش فبالتالي اتصل ما كان احنا شو نسوي نفس التطبيق مو سوي هو جمع هو مجمع هسه ايش تسوي تفتح انت مثل اي خانه صغيره خذها بالمشمش هاي شو خذ بالمشمش ندوس عليها مثلا قد مثلا وقت مليون ونص
1: يطلع علي موج
0: لا هو شوف اقول لك تعال مو مثلا ذا مليون ونص نفرض مثلا يدوس عليها تجي ألف دينار وين راح؟ المهم

0: هاي هاي الامور اللي في اللي حكينا بتقول فتره قبل دقائق قبل شهر الماسير ما اعرف ايش هذا هذا من نتائج هاي نافر عند اخلاق هاي البقيه امور الجزيره تحتفل لانه انت ما تتوقع ان انسان متربي وطالع من عائله يعزك شهر او يمكن يعني حرام او يسوي له شغله هي اساس المجتمع الاخلاق انت اليوم اذا فقدت الاخلاق انا سأقدس نفسي لك
1: لا احنا كنا عندنا اخطاء بس عندنا اخطاء احنا نعرف اخطاء كنا تعرف مصيت عليها تفلت تفلت 100% بس بالتالي انا حبيت اسئلتي تقول عاد روحت عليها بس لحظه انه اولا هذا شخص ميت يعني ممكن يعني تصير عندي مشكله وياه وثانيا اخلاقي تعان عنده ثالثا وهذا الافضل لان الموضوع ما يسوى انه اسوي مشكله بعدين قام عليها او الوم نفسي هسه قام بالله مشكله بس الوم نفسي هاي مرات ما بنروح يقول لك على شنو والله حتى عشاك عشان قدرك انسان شوف هو عايش دوان بارح حكيت قلت له انه حتى الخاص اليوم عايش الدور على اساس انه هو فد منصب معين منصب تكون بارتك طلعت مواطن عراقي تتمتع بحقوقك وواجبات فبالتالي واجبات هي ود اليوم انا والوزير والفقير والسلطان كلهم ذي الناس قلنا احنا عندنا واجبات يعني علينا واجبات ولا حقوق بشرع نفسه فبالتالي بس مثلا اليوم انا اليوم هسه شارع هسه هو حاطك ده سولف هسه اكو اداره حوار انا اديره احاول اسيطر على المستمع بحكي كلمه بس نطلع بشارع سولف انا ما اصلا ما اقدر حوار فعادي احنا في اماكننا نعمل ضمن منهاج وهذا منهاج ده نعمله هسه بدنا نسولف احنا وياك هذا نضع عليه راتب يسمنا ولا تفضل على احد ندرس له اجور عليه الوزير يسلم اجور سيد رئيس الوزراء يسلم اجور سيد رئيس النواب يسلم اجور يسلم راتب ما حد جابها للوطن فبالتالي بما انه تقاضى اجور اذا انت ملزم تلتزم بمنصبك داخل مؤسستك تطلع برا انت مطن حالك على البقيه هي ما تعمدش الله احنا يعني بنخلط نعم سايق مال واحد مسؤول طالب من الوزاره بش انت تعرفني وين او من الدوام وين دفتر اي والله العظيم ما تعرفني ابن من ابن من زين انت فيك انت اذا عاوز كبر اسم روحك يا عندنا هذا مشكله يا صراحه نقص بالشخصيه يا واحد ما عندي شيء عندي في عيب غيره طيب. انا اشكرك شكر جزيل ومن شكرا اتصالي حبيبي يا انا واحد كاتب وثلاث صغار واحد كاتب خلصة الفلوس ومع ديكور ما لحقوا يلبخون حاير ايش مدرك شركه بس انت اذا ترتبها يعني انطيك قصتك تعال خلنا لا طابو ما ولا دايم لا كل شوي حتى على الاستاد هذه بقى يروح والله فانا فوقنا مو زين هو ويا تعطينا انا موت عليه الفلوس انا كم لبخ معك كده

0: ناخذ ويا اتصال حلو.
1: ايوه مساء الخير سلطان.
0: مساء النور يا هلا مرحبا.
1: شلون صحتك امورك؟
0: الله يخليك. اسمك معي
1: حسام.
0: اهلا يا حسام. سفلي شنو التطبيق اللي عاجبك؟
1: التطبيق التطبيق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك احب لاخيك ما تحب نفسك.
0: حلو.
1: طبق هذا التطبيق العالم بعد لا حد يضرره. ما حد يستغل واحد. ولا ذي واحد شلون ما تحب نفسك تصيرها راح تحب العالم كله يصير. وراح تخلص من هاي حتى الاخلاق تتحسن. يعني احنا عندنا ازمه اخلاق. وعندنا استغلال مواقف والازمات.
0: عندنا استغلال احنا؟ معقوله؟
1: لا احنا بالعراق رب الاستغلال.
0: احنا عندنا استغلال. استغلال استغلال ما سامح الكلمه ما اعرف
1: موجود
0: لان احنا مو سالس اسمها شطاره.
1: اي والله
0: واحنا بناء بطبنا الحكي
1: استاذ طارق

قلبي إليك يرجف رجف يرويحتي وحب الصدق وانت بمحبتك ينحل ما صاحبي الحبهم كذب ويا الهوى لعبه ولعب كله

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: برخصة النسوان بس انتي حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: اسمعها وعيش الجو.

شيء معي إلا كلمة

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم. واحد

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد. تحياتي، اخوكم فراس الثاني. جديد.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: تذكرون اول مره جيتوا لبغداد من جينا لهنا؟
1: اي هي اتذكر هناك هذا كان بعد ما مبني.
0: اي صح،
2: في قلب العاصمه بغداد الشوارع مو مجرد طرق.
0: كل ما نجي لبغداد شو نسوي؟ لازم نجي المتنبي.
2: الشوارع تروي قصص وتحمل ذكريات.
3: اهل بغداد اهل غيره وثقافه يا بغداد
0: يا هلا.
2: شوارع ازقتها شرايين تنبض تاريخ وتبث الحياه للمدينه، شوارع تحس بدفاها ويا كل نفس تاخذه.

فيك ابتهالاتي معك باتت لمحراب عينيك ابتهالاتي واستسلمت لرياح

يهزك الشوق. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، أو قلبك تناساني. بس تغنون وياي ها؟ الله عليك، الله يخليكم لي يا رب.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: الرشيد FM غير شكل.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
5: كم لديك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح.
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نتمشي وياني.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
1: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
2: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساءً.

جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0-964-77-00-114-1150-78-12-6-117. الافتحية إلى كل من يسمعنا. قبل كنا نسمع أكو فد مقولة تقول الوقت كالسيف لم تقطعه قطعك. زين، احنا اني او انتو دا نستثمر الوقت صح؟ يومك شلون قاعد تستثمر الوقت بي؟ بشنو تستثمر الوقت؟ انا ما اقصد هنا انه بس شغل، لا لا لا، اكو واحد يستثمر الوقت انه يقعد يقرا، اكو واحد يستثمر الوقت انه يعني يرفه نفسه، اكو واحد يستثمر الوقت انه يساعد الناس، اكو واحد يستثمر الوقت كعمل، اوكي لازم هو العمل موجود حتى يقدر انه يكمل قوت يومه والى اخره. انت او انت شلون تستثمرين الوقت او شلون تستثمر الوقت؟ اريد اسمع من عندكم انتو او من عندك انت على 0-964-77-00-114-1150-78-12-6-117. ألف تحية إلى كل من يسمعنا وكل من ينضم ويانا. ناخذ تحية عموري وبعدها متواصلين.

اسويها والله. متواصلين وياكم على 0964 777 000 11 4 11 5 0 7 8 0 2 11 6 11 7. ألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل من يسمعنا وينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، شلون تستثمر يومك؟ واحد يستثمر الوقت مالته بالرسم، واحد بالموسيقى، واحد بالعمل. يقول لك أنا والله أشتغل أي شيء، أشتغل أنا أشتغل نجار، عمالة، تاكسي، أنا هذا الوقت أستثمر. واحد أكو ناس يجي تفكر، واحد يقول لك أنا أستثمر الوقت بالجيم، رياضة وسباحة ومعروف إيش وأكل صحي ومن هالأمور هاي. واحد يقول لك والله أنا أستثمر الوقت إنه أنا أدرس، أريد أصير فشي. واحد يقول لك أنا أتعلم لغة. على فكرة يعني اللي يتعلمون لغة أنا كلش أحييهم للأمانة. اللي يتعلم لغة، اللغة مهنة. اللي يتعلم لغة مهنة ترى اللغة، يعني بس قليل مركزين عليها. اللي يحكي لغة هذا يقدر يشتغل في أماكن كثيرة يعني. فأنت شلون تستثمر يومك؟ وكو واحد بس قاضيها يلعب دومنا وطاولي ويقول لك أنا ما أنا هذا راحتي. أنا مو قاعد ألوم اليوم، لا ما لي علاقة. أنا اليوم أنت بشنو تستثمر وقتك؟ واحد يقول لك أنا أستثمر وقتي أحب ألعب، يلعب بلاي، يروح يجي يلعب طوبة بدومنا مثل ما قلنا، ما أعرف إيش كذا. أكو يقول لك أنا أستثمر وقتي ويا جماعتي، شلة مال أصدقاء ونطلع، ها اليوم فلان وين، ها ما أعرف إيش. أكو واحد يستثمر وقته يقول لك اليوم أنا اشتغلت وجزء من وقتي لازم أستثمره ويا عائلتي. واحد يستثمر وقته ويا زوجته، ما يطلع للمول، ما يطلع للمكان إذا مو ويا زوجته. أكو هيك يعني. والعكس هو الصح. أنا أحكي كبنات، أحكي كنساء كبار بالعمر، أحكي كطالبات إلى آخره. طبعا هنا الأطفال ما مشمول، هو طفل بعد ما يدرك تفاصيل الحياة. فأريد أسمع من أصدقائنا ومن أحبابنا شلون تستثمر الوقت يوميا، شلون تستثمر الوقت وبشنو تستثمره. أكو واحد هو رجال يتعلم طبخ، يصير شيف مثلا. أي والله جديات يعني. أكو واحد يستثمر الوقت يسوي هاي اللي يروحون للشمال يسوون تخييم وهايكينج ويتعلم، يعني التخييم يعلم للأمانة يعني، يعلمك شلون يعني خلينا نقول ترتب أمورك، شلون تتعلم الصبر، شلون. فهواية هواية إنه أكو يعرفون. أكو واحد يتعلم سباحة يقول لك أنا شنو ما أعرف أسبح. أكو واحد يتعلم خيل عنده وقت أقول له لا والله راح أتعلم فروسية مثلا. خلي اسمع من عندكم شلون تستثمرون الوقت مالتكم. خلي اسمع من عندكم واسمع من جاليتنا ايضا ومن كل اللي يتواصلون ويانا على 0964 777 001 11 1 5.

0: عندنا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: مشتاقين.
0: اني اكثر.
1: شلونك حبيبي؟
0: شلونك
1: يا باي؟ اول حلقه بعد العيد
0: حبيبي. انت لعد البارحه كنا نسوي
1: البارحه كنت حلقه بودكاست عندك ويا محاميه ما اعرف شنو.
0: اي لحد شنو غير هاي غير ده نشتغل له شلون.
1: يلا يوفقك هسه ما جاي شغلك بس اقول لك اول حلقه ورا العيد اشتغلي.
0: ايوه اذا يعني شنو يعني؟
1: نعم
0: شنو يعني؟
1: يا هاي مو اول حلقه ولا العيد والدعاء ما تأسح
0: بفضل. شلونك؟
1: بعدك تختلف مو قلنا بنختلف وكذا.
0: صح قلنا اتفقنا قبل العيد. اي
1: يا با راح ادز لك فيديو.
0: اي
1: انا بالمناسبه بدي اناشد حضرتك واناشد كافه البشريه والحقوق البشريه من خلال المذياعك المحترم
0: حبيبي. اي
1: اي نعم اخاف صديقي
0: زين.
1: للاسف صديقي ويسد بوجهي ترضاها.
0: لا هاي شلون؟
1: اي نعم نعم المخابره فيديو مشتاق له كل شوق ولهفه وشغف في قلبي له.
0: ايه حلوه هاي.
1: اي نعم ويدوس الدقمه الحمراء ويسده يغلقه في وجهي.
0: ليش خاف شوفته في منظر لو مال فلافل لو شوفته مثلا شيش مال قاص؟
1: شوف خلي احكي لك مقتنيات الفيديو شلون مال المقتنيات.
0: حلوه عجبتني. اي
1: لك حاوي كان مني
0: زين.
1: شفت الكرادة؟
0: اي
1: بسكت ترد
0: زين.
1: حلقوم
0: ها كل انت مشوف ليها؟
1: بسكت شمائل
0: يابا.
1: حق شمس
0: زين.
1: كرزات.
0: اي
1: بعد أضوجة بعد.
0: اي
1: باحة يفتح لي فيديو هو وأخوه جايبين شبس الكرادة لون خطية ماخذ على نفسه مستحيل شبس هو مو أصفر
0: زين
1: صاير لونه كشمشي ما اعرف ايش بيت شبس ادري شنو بيش مقلي.
0: طيب
1: بمي قلت له لا تتحارش لا تتحارش اخي ترى الملعب ملعبي يجيب ويفتح فيديوهات تعال هاك والله
0: زين
1: شد ابوجي يجي ليش.
0: طبعا محمد يسمعنا. اي
1: اي نعم خلي يسمعنا. نعم نعم خلي يسمعنا. وين خلي شارك وين اطلع اطلع عبادته. اي زين
0: زين
1: شلونك حبيبي؟
0: يا حبيبي انت
1: عموري الورد مشتاق له.
0: عموري سلم عليك.
1: بيجيكم الفيديو وانت حكمه شنو موضوعك حبيبي؟ انا اسف ترى ما سمعت وخبرت.
0: لا بالعكس شلون تستثمر يومك؟ بشنو تستثمر؟ مو شرط انه الا بالشغل. لا لا انت هي يعني واحد يقول لك انا استثمر وقتي بالجيم، واحد يقول لك انا استثمر اذا عندي فراغ استثمره بالبلاي.
1: والله استاذ مهيمن من 7:30 لغاية 10:30 10:11 بالليل أنا أشتغل ما عدا ساعة واحدة أنا أرجع للبيت يادوب على ستويها وأتغدى وأطلع أرجع للشغل.
0: الله يكون بعونك.
1: أي والله أخذت إجازة باكر وعقبة لأنه تباوع على عيني جوا عيني يعني تباوع حتى أم الوز قالوا ترى أنت مبين عليك كلش تعبان زين.
0: طيب
1: ضروري ضروري سفرة للشمال صارت كل شمالية لا تليفون ولا إلكترونيات ولا كذا فالطبيعة وكوخ ونرجيلة وأكل وأسرع حيتش بالطبيعة كل شمالية
0: يعني هواي هواي قاعد يحتاجون الـ الـ الـ يعني الابتعاد عن الإلكترونيات هواي والله العظيم.
1: إيه إيه إيه استادي إيه تعرف أنا وقت أزين بي حلاقة ما عندي وللعلم مطلوب مني فيديوهات مطلوب من عندي ميديا وكذا وانت فاهم هذا الموضوع ما يحتاج اشرحه بس انا ماخذ يعني.
0: هي عموري عموري ترى مخرجنا عموري متابعك يسوي لك لايكات.
1: تلميذ انا استاذ ما تتابعني انت شبيك.
0: اتابعك وين اتابعك؟
1: نعم
0: وين اتابعك غير نفتهم؟ دز لي فيديو وانا اتابعك.
1: ها هل اللي ادز لك اني لعادي الولد انا يا تيك توك ما اعرف شو يسموه
0: اي
1: فيس
0: زين
1: وتليفونات واتسابات اصلا عموري يمكن من اول 10 يشوف ستوريات.
0: والله حلو
1: شفت
0: حافيه والله
1: اقول لك تضاربني مغذي تقول لي لا والله كذا
0: لا ما بتقصد
1: انت تشغل وقتك يا بين
0: شلون
1: انت بيش تشغل وقتك؟
0: والله انا اشغل وقتي يعني انا بكيفي عندي مثلا هيك براحتي اروح العب بلاي اروح سينما
1: مايكل جاكسون
0: ابي كيف كيفي كان براحتي
1: اي كيف اوكي استاذي تجيب طبعا هذا هو المهم مو تجيب هو واروح اطالع انا ما عنده وقت ينام.
0: والله العظيم يقول لي بيش تنتهي وقتك.
1: انت بس فحوصاتك الرب الاشعار دخل لي وقتك.
0: اي والله والله يا بتعب
1: عجي. المهم الله ساتر علينا والله.
0: الحمد لله.
1: الله نحكي صدق من جامع المحبة. بس الله يشفينا شر التايهات والبشرية التعبانة كل شيء مريض.
0: آمين والله.
1: يخلينا بدربنا الطيبين مثلك حبيبي انت وعمور.
0: وردة وردة برهو.
1: زين انا عندي طلب ثاني.
0: قول.
1: راح ادز الفيديو انت بس زي الصوت مالتي.
0: ادز
1: راح ادز الفيديو.
0: دز على الواتساب مال اذاعة.
1: مال رشيد الك. باكر بالستمان هم خلي تشوفه بلكي تسمعني هسه ولو ستمان ثواني بس تاخذ سريع. خطيه وراها قاعدة.
0: زين.
1: تحياتي يعني الغالي.
0: حبيبي.
1: ماشي حبيبي. اسف الاطالة. وارجو ان توصل رسالتي وان يعني تحاكم محمد محاكمة شديدة.
0: اوكي.
1: سد حويته من اختلافياتك حبيبي.
0: حبيبي حاضر انا حاضر.
1: الك الك ولاهلك.
0: هلا هلا.
1: شد رايتك حبيبي.
0: يا هلا.
1: هلا اخوي.
0: محمد كندا. طبعا موضوعنا انه شلون بشنو تستثمر وقتك يومي بشنو. اكو يعني مثلا جماعه كندا يصيدون سمك يعني اي يسوون هايكينج سكاي دايفينج اي هيك يعني دليل. الو
2: الو السلام عليكم.
0: شلونك محمد؟
2: مو زين. مو زين والله. موزين.
0: ليش حبيبي ليش؟
2: يا ليش حبيبي هذا ايش خلى بيها؟ ماكو ما لا يعرف صداقه لا يعرف اخوه.
0: ليش ايش ابراهيم خوش ابراهيم؟
2: والله هو خوش ابراهيم. اقول لك انا هم لو اريد افتح لك كاميرا يوم العجاجه يمديده ما يشوفاني الجو يمي فوردي.
0: اي
2: غير اني مستخطي.
0: اي صح.
2: ها
0: صح.
2: ترى كان وضعي وين ماكو شغله اتذكرها واقول لها هاي طفولتي واتمنى يجيب وي.
0: شونك؟
2: ضاها؟ ها قلت لك مو زين.
0: ادري هسه هاي مو زين خلنا نعبرها.
2: ما اعبرها بحيط ضوجني سديت تليفون بوجه.
0: اوه
2: ايه
0: زين.
2: طوب لوك طوب لوك.
0: لا ابراهيم
2: هذا انسان مؤذي.
0: انت شلون تستثمر يومك؟
2: عموري شونه؟
0: انا زين.
2: عمور سمعت تشكي بحاله اول بدايه البرنامج.
0: اي والله خطيه كان دا يشتغل بالاستديو.
2: اشتيته.
0: ايوه
2: والله عمور انت ذهب يروح لك فدوى عمار كامل.
0: هاي بعد ما اعرف.
2: لا لا انا اعرف انا مسؤول على كلامي. وهنيك على بحلقات البودكاست والله تدير حوار رائع نستفيد من عنده والله.
0: شكرا شكرا شكرا.
2: أيوة
0: انت انت تشوفها بالمقاطع لو تشوفها باللايف؟
2: لا والله اني باع من يكون البرنامج يكون بموضوع احنا نناقشه اسمع سمع بس من يكون بودكاست اروح اشوفه على تيك توك البث المباشر.
0: حلو
2: لانه هيك يعني احب اشوفه صوره وصوت. وعاشت ايدك والله مو مثل بعض المتابعين هو هذا ابراهيم.
0: أيه.
2: بس يدور مصلحته ما يدور مصلحته. حكايه يقول لك اول حلقه بعد العيد
0: مو بالله.
2: أنا أدري
0: شنو ولا أول حلقة بعد العيد
2: تعبانين وبودكاست
0: شنو مدير أني شنو
2: أنا أدري. الله
0: حتى المدير ما يسوي
2: والله ملتي تشيبس وترد وهالسوالف. عيب عيب أخوي. أنا بالنسبة يومي غير الصراحة استثمره
0: هي.
2: وقت الفراغ اللي ما عندي بيكون عمل بالدرجة الأولى عائلتي. أنت تعرف إحنا هنا بمجتمع شوية كلش خطر سلاح ذو حدين.
0: زين.
2: ها احتمال يفتر عليك وانت عندك اطفال مراهقين. هاي وحده. والثانيه استثمر بين نفسي يعني اسوي شغلات اللي احبها مثلا.
0: حلو.
2: دائما تشوفني ملتزم اروح بالجيم.
0: حلو.
2: دائما ادور اسافر ب
0: ما عندي عضلات هو إيه؟ يعني
2: لا ما عندي عضلات. المهم واحد يحافظ على لياقته يقدر يسوي 10 12 ساعه شغل كرف وفلوس. ها عموري
0: زين.
2: واحب اسافر هاي البلدان ماكو احب من اسافر. مو تقول اسافر ادور فنادق ومثل ابوي عنده فلوس لا اعيش ويا الشعب.
0: حلو.
2: اي هاي هيك يعني مره يمكن نسافر من السفرات دزيت لك فيديوهات.
0: اي اتذكر اتذكر اتذكر.
2: اي هيك بس اكثر شيء قلت لك يعني موضوع انه الرياضه عندي صاير شيء اساسي لانه حسيت الفرق عليه. تعرف حتى عفت النرجيله من شي سنه
0: والله عافيه.
2: اي والله انا كنت انرقل بشكل مو طبيعي لحد العام.
0: اقول لك عمر عنده فت شغله اسمع.
2: راح هي هاي ده يفتر عطاب عطاب للقدامه.
0: الله ضع الفيديو. ترى ترى ترى صدق يعني هيك اجواء مؤذيه محمد.
2: شفت انت ببغداد ايش ابيك بعدين ايش اقول؟
0: اي صدق. زين محمد انت تستثمر وقتك بالرياضه حاليا؟ ابو جاسم
2: ها
0: تستثمر وقتك بالرياضه حاليا؟
2: حاليا اي نعم دائما.
0: حلو والله.
2: يوميا اروح للجيم.
0: عافيه.
2: وازيدك من الشعر بيت
0: قول.
2: ذاك الاسبوع صادفت عندنا يومين شمس رحت بالبايسكل الشغلي روحه جايه وشغله يبعد يعني اخذ وياي بحدود الساعه و10 ساعه وربع
0: بالبايسكل.
2: بايسكل بالبايسكل.
0: والله عافيه عليك.
2: يمكن انت شايفه مره على خط سريع.
0: إذا أنت هناك أكو طريق يعني إنه تمشي.
2: أكو أي طريق أكو طريق للبايسكلات.
0: موازي له.
2: لا بداخل المدينة ما يطلع الخط السريع ممنوع.
0: أي يعني بس يوديك لل يعني لل.
2: يوصلني إيه عندي حط جي بي إس وقت إنه أنا دا أقود بايسكل مرات يقول لك جي بي إس السيارة السوق.
0: لا أنت مثلاً تقول له بايسكل.
2: بايسكل إيه وديني طريق خاص بايسكلات بحيث نظامي أوصل الشغلي.
0: قاعد تسمع قاعد تسمع إبراهيم شلون حلو الجي بي إس يوديه على طريق خاص البايسكل. ويروح للجيم.
2: عوف إبراهيم عوف عوف لا تذكرنا بإبراهيم.
0: عمر عدى لقب لك.
2: يا ستار. ما من الشركة.
0: هادي شوبان ما أعرف.
2: هذا ما أدري من اللقاه.
0: هذا بطل مستر أولمبي.
2: لا هذا قديم وما يعرفه غير بس يعرفني قديم. يعني تفاجئت
0: يا بروح
2: صراحة عبالي
0: سعيد عويطة.
2: سعيد عويطة حلو هذا.
0: جديات سعيد اي اي محمد شركة كان يسحول محمد اي يا بتر الأمانة ترى تحياتنا للعداء المغربي سعيد عويطة.
2: حلو هذا سعد عويطان كيفت عليه
0: اي جديات يعني هذا من العدائين اللي حاصل على ميداليات ذهبيه بالاولمبياد.
2: اي والله
0: زين.
2: فقلت لك رياضه اول شيء عند العائله بصوره الاولى يعني جهالي وشلون وياهم وضبط الوضعيه وعندي الرياضه وموضوع ان السفر فد مره مرتين بالسنه حلو. ايه
0: حلو
2: حبيبي تحياتنا للكل.
0: انا اشكرك
2: والله يحفظ لنا ابراهيم.
0: حلو وانا
2: يدير بالها علينا.
0: اوكي يا انا انتظرك بالساعه الثانيه
2: حبيبي. حبيبي مع
0: السلامه. هلا هلا متواصلين وياكم على 0967700 1141 50 7802 116 117. جالية العراقية يقدر يتواصل ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770111. ألف تحية إلى كل الأصدقاء وإلى كل الأحباب واللي يتواصلون ويانا على 0964770114115. شلون تستثمر يومك؟ شلون تستثمر وقتك؟ عندنا اتصال. الو الو بس نصير صوت الراديو عفوا. الو
3: الو
0: الو يا هلا
3: مرحبا.
0: اهلا ومرحبا.
3: شلون الصحة؟
0: يا هلا.
3: انا وهران.
0: وهران يا أهلا بيك.
3: شونك؟
0: شونك وهران؟
3: كل عام وانت بخير.
0: كل عام وانت بألف خير.
3: الله يبارك فيك.
0: الله يسلمك يا أهلا بيك وهران.
3: طبعا هواية أتصل بس دائما الخطوط يمكن مش زحمة أو يعني ما حصلكم. يعني كثير مواضيع تفوت علي، حابة أشترك بس ما حصلكم.
0: طبعاً يعني مرات بسبب زخم الاتصال يصير.
3: أي أكيد طبعاً.
0: يا هلا يا هلا بيك.
3: الله يخليك.
0: زين وهران بشنو تستثمرين يومك؟ الوقت بشنو تستثمرين؟
3: ألو؟
0: ألو وهران إذا سمعيني. بشنو تستثمرين يومك؟
3: ممكن صار مهم أنا أشوف استثمار الوقت يمكن بكل عمر أو بكل مرحلة عمرية تحس أنه لازم تستثمر وقتك تشي في يدك يعني.
0: نعم.
3: يعني مثلاً بعد مثلاً بعد التقاعد يختلف عن أنه أنت بالدوام أو أثناء الوظيفة.
0: طيب.
3: يعني أنه طلعت يعني طلعت من الوظيفة فأشوف أنه دائماً شنو الأشياء اللي ناقصتني مثلاً أنت مثل ما يمكن ما أعرف منه قال على أو أنت حضرتك قلت على أنه واحد يتعلم في الشيء هو ما يعني فايته أو بزخمة العمل والوظيفة يعني ما كان يقدر أو ما عنده وقت أنه يتعلمه.
0: طيب.
3: مثل الإنجليزي.
0: نعم.
3: فمن هنا نروح إفادات وهاي بحكم أنه إحنا إداريين فنعاني من مثلاً تد مشكلة أنه مثلاً
0: الإنجليزي
3: شيء اللغة مالتنا مو ضعيفة وإنما يعني تمشي بس مو برافكت. فقلت من طلعت قلت يعني هاي أدي وقت بعد كافي أنه تقدر تتعلم. فأكو مراكز تدريب إذا تعرف بالكرادة فغليت أنه تقدر حضوري وتقدر أونلاين. فهسه حالياً دا أتعلم يعني قد لغة معينة هاي هي الإنجليزي أكثر شيء.
0: زين.
3: وقلت إذا يعني كانت يعني مثلاً طلعت بيها في شيء زين أقدر أحول على غير لغة. لأن استثمار الوقت مثل ما تقول هسه الوقت كلش ثمين يعني عالمنا هذا.
0: طيب.
3: فما تقدر تضيعه بشغلات يعني مثلاً مت يعني ما تفيدك.
0: زين. طيب أنا كلش أشكرك وهران.
3: تسلم لي الله يخليك.
0: يا هلا.
3: أهلا بك.
0: يا هلا بوهران.

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأهل والأصدقاء وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-0011-115-0802-116-117 و0964-770-114-115. شلون تستثمر وقتك يوميا؟ شلون؟ بشنو تستثمره؟ يعني حكينا احنا واحد يستثمره بونسة، واحد يستثمره واحد رسام، واحد يقول لك هاني اجيب اللوحة اقعد على مثلا بمكان مثلا بأشجار او في حديقة عامة واقعد ارسم، هذا وقتي استثمره. واحد يقول لك لا انا استثمره بالعزف، واحد يقول لك انا بالتجارة اشتغل، اروح منه على سوق منه على فلان على تاجر على وهكذا. واحد لا يتعلم له شيء باكل ويكون طباخ يسوي فد شيء، واحد يصلح، واحد ميكانيكي. هاي سنة الحياة. فانت بشنو تستثمر وقتك؟ بشنو؟ اريد اسمع من عندكم، اريد اسمع من عندك انت على 0967-177-0011-115-0708-012-116-117-1000. تحية طبعا للجالية العراقية اللي يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0967-770-114-115. خليكم ويانا ومتواصلين وياكم.

0: تواصلوا وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا ويانا. عندنا اتصال. ألو،
1: مساء الخير. هلو مهيمن.
0: هلو لما، شلونك؟
1: هلو الحمد لله، انت شلونك؟
0: يا هلا بيج، شلونك لما، اخبارك؟
1: والله الحمد لله، انت شلونك مهيمن؟
0: الله يسلمك يا هلا. اي لما،
1: انا استثمار الوقت يعني مو على فد شغله معينه، يعني انا لازم يوميا رياضه، لا اني خل اقول لك متعدده، يعني رياضه اي اوكي، شويه اقرا، شويه ادار الحديقه مالتنا
0: زين.
1: كلش اداريها، يعني ازقيها مرات، اخويا يقول لي ديري بالك يعني مي هاي، فاني دائما ازقيها، يعني اباوع على الورد كله وين اكو فد شيء يعني ذبلان، فد شيء مكسور او يابس اطلعه واذب، يعني
0: طيب
1: انظفها يعني ارتبها. فأهم شيء بالنسبة لي الحديقة، يعني من أقعد الصبح أبوع عليها كلش حلو ونظيفة، كلش أرتاح نفسيا.
0: حلو.
1: إيه، وبعدين قلت لك هم أقرأ شوية، يعني حلوة يعني واحد يقرأ حتى لو في سطر واحد، يعني من كتاب، رواية،
0: طيب
1: تاريخ، فحلو. ورياضة همين. يعني رياضة همين، ما أقول لك يعني لا فت شيء أساسي، بس مو كلها رياضة، قلت لك لازم واحد يعدد المهام، يعني قراءة، رياضة، يداري فت شغلة بالبيت، يعتني بأشياء، فأني من هاي الناحية متعددة، مو مثابتة على فت شغلة معينة، أو أقرأ وأتعلم مرات يعني لغة، مرات يعني يقولون إنجليزي، أنا ما أحب الإنجليزية هالقد، بس أعرف الكردي وأعرف التركماني وأعرف التركي همين، بس شلون اقول لك مرات احنا ما نمارسها بحياتنا اليوميه، فشويه واحد ينسى، فاراجع مرات، اراجع طبعا على جوجل، اراجع هاي اللغه
0: زين.
1: فأنا قبل كنت كلش احكي يعني كلش يعني 100% احكي تركي وكردي، بس فتره كلش طويله ما حكيت بها، يعني شلون اقول لك هي اللغه ممارسه يعني، فمن شويه ما احد يعني مثلا احكي بها فنسيتها شويه، مو كلش نسيتها، بس لازم الا لا احد يذكرني بها. فمرات بين فتره وفتره اشوف يعني فد كلمه يعني ناسيتها ارجع اراجعها يعني يوميا، يعني مرات اسمع فد اغنيه تركيه كلمه ما عرفتها، يعني ارجع اقول شنو معنى هاي الكلمه واتذكرها، فيوميا لازم اعرف فد معلومه، حتى لو مثلا ايش فد تصبيحه، فد عباره، فد شلون اقول لك عباره يعني مختلفه، فد
0: يعني هسه يعني هسه عموري اذا طلع لك اغنيه ابراهيم تاطلس تعرف يعني تعرفين شنو يقول؟
1: اي ياهي.
0: والله ما ادري يعني هو، شوف هو ايش اختار. والله ناس شنو،
1: شوف هو تعرف شنو، احنا هنا يعني بالشمال كنا نحكي هاي اللغات يعني فارسي شغلات.
0: انت هسه مين قاعد مين قاعده يعني تتصين؟
1: أني من كركوك.
0: ها من كركوك.
1: أي
0: حلو، محافظتنا العزيزة كركوك. أي اسمعي خليك ويانا.

0: الله عليك يا عموري. شنو هنا ايش دا يقول لما
1: فدوه يعني سهرتيني فدوه رحلت فدوه قربان يعني قربان إلك يعني فسهرتيني ايه والليل وبعد
0: زين
1: اي بعد هواي ليلي ليلي ليلي مو
0: ليل مليم يعني شنو
1: ليل ملي ليل ملي يعني ليل
0: ها
1: لا لا لا مو ليل لا لا لا ليل ملي مو ليل ليل ملي بالتركي جاجا يعني الليل لا لا ليل يعني مثل شلون يعني مثل تقول اه هيك يعني هاي مثل الاغاني المصريه او العربيه مثلا يقدرون اه ويا ليل وهيك ويا ليل هيك يعني بس هو الليل ما اعرف شنو بالضبط يعني ليل ملي
0: والله الا اليوم اعرف لما شلون الترجم التركي
1: ليل ملي ليل ملي ما اعرف يعني هيك فد عباره يعني هو شلون ده يقول اه يا ليل وما عاد يجي اها
0: لك ونا يعني ايه زين بس حلو واحد يستثمر وقته بالغناء يعني بالترجمه

0: يعني أتمنى أسمع صوتك.
1: حلو.
0: إيه هو ده هذا المقطع.
1: طيب.
0: إيه مهما إيه فهي شلون أقول لك، واحد يستغفر يومه بعدة أشياء، مو فد شغلة معينة، حتى ينتج أكثر وقته، يعني يستثمر بيه، أو يعني وقته يكون يعني روتين واحد معين، مثلاً بس أقرأ، لا يكون يعني شلون أقول لك، ما بي روتين، يعني حتى لو يستثمر وقته يعني مفتوح، يعني إنتاج بعملية يعمل أكثر، يرتاح هو نفسياً، ما يبقى على فد مود واحد، على فد شغلة معينة يستثمر بها وقته.
1: زين.
0: اي مهما، ايه قلت لك قراءة، واحد يحب يقرأ يعني كلش حلوة، حتى لو فد عبارة. حلو. يعني
1: شنو آخر كتاب أو رواية قريتيها؟
0: والله هسه يعني صدق إن نجيب محفوظ عبث الأقدار، هي اسمها لعبة القدر، بس هي الأكثرية عبث الأقدار.
1: مو كانت فيلم؟
0: لا هاي هو يعني يتكلم هاي القصة عن أهرامات مصر، والملك خوفه كان يعني يهدد إنه راح يجي ولي العهد، يعني مو من الملك، يعني من العامة، فراح يصير ملك فيهدده. هاي القصة يعني تدور عن هذا الموضوع، الرواية.
1: حلو.
0: الملك خوفه، وأصدرها 1939. أول قصة إلها، هاي أول قصة، أول رواية إلها.
1: بعد شنو الروايات اللي تقرأها؟ تقرأين نجيب محفوظ؟
0: إيه نجيب محفوظ، إيه يعني بديت بي، يعني شفت يعني عدة روايات بين القصرين، وقصر العاشق، وبعد عنده بعد هاي كم رواية يعني شفتها، بس ما عاد ما قريتها، بس هو أخذ جائزة نوبل يعني نجيب محفوظ برواياته. وهواية أفلام يعني إلى ومسلسلات مصرية.
1: أنا كلش أشكرك.
0: هلا ومهيمن.
1: يا هلا.
0: هلا.
1: يا هلا.

0: قولي عنك كملت قصة حياتك بعدي، وقالوا لي حيل تشابها حلمك وخدك وردي، بتشوني واني اللي كنت ما اقبل اتمشى بمطر ويصير مي بخدي.
1: لا ترجع ولا تعتذر خليني عايش وحدي،

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى.
4: موسيقى. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وما يبطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف

تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-11-0-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. وتحية لكل من يسمعنا وإلى كل من يتواصل ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم واللي هو أنه شلون تستثمر الوقت مالتك، مثل ما قلنا بالساعة الأولى أنه واحد يستثمر وقته، يا أما يقرأ كتاب، أكو واحد كاتب، أكو واحد عازف، أكو واحد يشتغل، أكو واحد مخرج مثل عموري، فهواية هواية، واحد مقدم مثل مهيمن، وهكذا واحد عازف جيتار، ويعني فهواية مهن إنه أو هواية هوايات، مو شرط مهنة، أكو هواية، أكو أوكي عنده شغل دوام كمله دار وجهه، بس بعدين شلون يقضي يومه، شلون يستثمر الوقت، يا أخي ما يقضي هيك صفنة، ولو هي صفنة صارت تأمل هي نفسها. تحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-11-1-1-5 و0780-221-6-1-1-7 ومتواصلين وياكم. خلينا نسمع من عمور.

0: الله عليك يا عموري على هذا الذوق الحلو. أكو واحد يستثمر وقته يقول لك أنا أتعلم عزف آلة، واحد يعزف عود، واحد يعزف جيتار، أكو واحد يغني يقول لك يشتغل ويكمل، هواية مطربين كانت حالتهم المادية وإلى آخره، لكن من مثلا يصير عنده وقت فراغ يقعدون جلسة مثلا شباب ويدندن، أو يروح خطية يم ملحن، أو يريد خطية يصير ويصغيرون. فأنا هذا اللي قاعد أقوله، أنه أنت بشنو تستثمر وقتك، بشنو تستثمر وقت البرنامج، مثل ما هسه احنا مثلا شلون تستثمره؟ تعطي مواضيع مثلا حلوة، تعطي مواضيع تفيد الناس، هذا وقت. فنفس الحالة انت اليوم هو برنامج عندك، اما شلون تستثمره من غير العمل؟ ناهيك اكو واحد حياته بس شغل، اكو واحد حياته بس غناء، اكو واحد حياته بس رياضة. انا اضوج من الناس اللي حياته عبارة عن شغلة واحدة بس، بس موسيقى، بس رياضة، بس تجارة، بس ماكو هيك، ما يصير. يعني مثلا تجي عليه مثلا تحكي وياه من اليوم من اول ما يقعد لحد ما ينام، قال ريال مدريد وحكى برشلونة، باوع وكأس العالم، هسه هيك وهسه هيك راح يصير. لا، هي مو هيك، هذا يصير هوس بعدين. يعني بحث ينسى زوجته، ينسى اولاده، ينسى دنيا. الو، ها انت وين؟ مثلا جروب مال ريال مدريد او يعني مشجعين ريال مدريد، لا هو قابل جروب ريال، يعني ما راح يروح على فيني مثلا، لا، بس يعني جروب بيناتهم. يلا اليوم باوع، اوكي حلو، واحد ياخذ وقت، بس مو الوقت كله. هذا انت هنا مدى تستثمر للامانه، ولهذا بعدين تصير مشاكل. يعني واحد يقول لك مثلا ها انه انت هامل اخوك، هامل والدتك، هامل بيتك، هامل نفسك، هامل زوجتك، والله انا حياتي بس شغله واحده، انا والله بس عمل، لا ماكو هيك، والله انا اطلع من الصبح اجي الليل، هي مو هيك. يعني العمل عباده، لكن لازم اكو وقت الك الك الك ترفه نفسك. انا كلش احب واحد انه تشوفه هناك وبدا يلعب بولينج مثلا، عنده وقت مثلا فد ساعه، قال 40 دقيقه يلعب بولينج مثلا. سو واحد يقول لك هسه دايس مع واحد بالسياره يقول لك ها والله شوف فايخ انه والله او بطران يلعبون بولينج، لا هي شنو هي فشي؟ يعني عدي اتصال له. طيب متواصلين وياكم على 0964 عدن اتصال له.
1: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا.
1: بالمهلي، مساء الخير والعافيه
0: يا قلبي. صباح انت
1: الخير.
0: صباح الورد.
1: صباح الفل والياسمين عليكم.
0: يا هلا بيك
1: بالمهلي استاذ، الله يسلمك
0: يا حبيبي.
1: انا يعجبني ابقى اسمع بس احب اكتب.
0: أنا أشكر يعني والله أشكرك. من ويانا؟
1: أبو شهد.
0: أبو شهد، شلونك أبو شهد؟
1: خير وأنت سالمين.
0: الله يسلمك. من وين قاعد تتصل؟
1: بالتليفون.
0: لا، من يا منطقة؟
1: من الزعفرانية.
0: من الزعفرانية.
1: هلا يعني راح أوصل الزعفرانية.
0: إن شاء الله توصل بالسلامة.
1: الله يسلمك.
0: أبو شهد، شلون تقضي يومك؟ أنت متزوج؟ لا.
1: متزوج واربع اطفال ووالدتي والحمد لله. انا عجبتني الشغله، حسيتها من الشغل اللي يكون على نفس هذا ويبقى يصير هوس
0: على نفس النمط.
1: اي يعني ما اعرف شلون هو يبقى، اكو مرات يروح النار.
0: أي.
1: هو

0: قاعد تروح لأنت نارس دشداشة في البيت تحلف
1: أي
0: ويحكي لك ال يعني الشغل الكيبل الفلاني سعر هكذا
1: عفي عليك عفي عليك او انا ذولا جديات يعني مع احترامي لهم يعني ماكو غير خليه واطلع
0: اي اي اي يعني حتى من يتصفح بالموبايل انت من هذا تطلع التاريخ البحث كله الكيبل الصيني اذا شغلتها بالكيبلات والهاي
1: اي
0: الفكره انه احب هذا الشيء اللي حكيت عنه انه خلنا نعتبره شلون اوصل شوف كان انا اتذكر سابق بوقت بوقت الجماعة تمام؟ فكنا مدربين مال الجيش وأنا عندي لغة الحمد لله أفهم عليهم من يحسون
1: نعم.
0: فعندهم مكان كل القواعد العسكرية اسمه MWR تمام؟
1: ما يحتاج تذكر الاسم المهم
0: أي يجبر المقاتلين إنه يروحون لهذا المكان يسوون ريفرش يعني إحنا عسكر وكل هذا قتال وحرب يدزك تروح تسمع موسيقى عندهم هاي الكاريوكي حتى لا تغني تلعب ألعاب حتى لا فيديو جيم كذا فأنا يعني شلون أقول لك من أنا صغير من أنا متوسط كنت أحب القراية على إن تشتغل عندنا محل مال بنشرش بس الوقت الفراغ أستثمره بالقراية كنت متوسط وأقرأ روايات خير يعني
1: شنو شقاري روايات بالله شيلي
0: والله هواي قريت ومن حسن حظي اكثر من هواي قريتها سووها لو فيلم لو مسلسل ففهمتها وحبيتها اكثر
1: مثل
0: الحرب والسلام حرب والسلام انا بالاول متوسط شفتها بمسلسل
1: حلو
0: زين وبقبالي هذا هو احد الشخصيات بالروايه انه هو كان ابن لاحد الاثرياء بس كان ما معترف فيه ابوه قبل يموت اعترف فيه صارت الثروه له فهو كان يعني حياه شوف التشرد وبعدين صارت عنده ثروه فبقى يعني خوش انسان يعني مو ذول المخربطين حشاك واكو بنيه ثانيه واحد من ابناء القضاء رادوا يزوجوها لان ابوها ثري بس هي شكلها مو كلش حلوه يعني مو كلش جميله نهايه الروايه تزوج هذا اللي اعترف به ابوه فالروايه كلها هو الاول الحرب والعسكر وهاي السوالف قرأت رواية اسمها قصة مدينتين مال تشارلز ديكنز
1: اي تشارلز ديكنز هي قصة مدينتين حلوة
0: كلش حبيت يعني تعلقت يعني عشت بيها يعني
1: حلو
0: وسووها مو مسلسل سووها كانت شيء تمثيلية حلقة واحدة فسووها كان بها محمود ياسين انا احبها سوى هاي التمثيلية هاي القصة مال يعني قصة مدينتين هواي البؤساء شفناها بالثلاثية مالتها وأساء حقيقة تخليك تبكي من صغر يعني
1: طبعاً طبعاً طبعاً
0: أي
1: أبو شهد أنا كلش أشكرك
0: أنا أشكرك الله أنا أحب أبقى أسمعك يعني بس حبيبي. أنا لازم أتبطل هاي
1: هلا بيك
0: بالمهلي هذا اليوم لازم أحاول أسمعك لأن هالفترة القراية قديدة الشغل شخصياً يعني. الوقت يعني ما يتأثني بس أحاول مرات يعني صرف دول الأجانب عندهم شغلة أنت موضوع كلش خطر أصلاً مو بس خطر
1: اللي هو
0: يعني قاعد بالمترو عنده وقت فراغ بدل ما يكتب ذكرى سندس مع حسن على هذا
1: ذكرى ندى مع أمجد
0: أي إحنا جينا كان سندس ما أعرف ليش كل بنات كان سندس
1: ندى يعني عالق باسم يعني الاسم ندى زين
0: لا أنت تحب ندى
1: والله ما صادفت ندى يعني
0: انسين انا بعمر ما ابني اسمها سندس بس احس شجره بالدوره ما ادري
1: ليش انا اشكرك ونورت
0: انا اشكرك الحبيب
1: هلا بيك عندنا اتصال الو
2: هلا
1: محمد
2: هلا حبيبي مهيمن طبعا اكو شغله نسيت اقول لك اياها
1: قل لي
2: وهي كلش مهمه يعني ماليه كل وقتي
1: اللي هي
2: اسمعكم
1: ها الاستماع عافي عليك كل
2: الراديو
1: يسمع بودكاست يسمع لغه يسمع موسيقى صح
2: هاي بصوره عامه بس انا بالنسبه لي كشخصيه عايش بتلفات الدنيا حقيقه حبيبي. بسبب راديو الرشيد ومن اسمع برنامج عبير عندنا 6 الصبح وبعدها سلطان على 8 الصبح وبرنامج حضرتك على 4 العصر بسنة. حقيقة أنا أحس نفسي عايش ببغداد من المستمعين من سوالفهم. أعرف اليوم الجو حار، أعرف اليوم أزمة بنزين، أعرف اليوم شوارع فارغة اليوم، تدري هاي يعني فتشي كلش
1: حبيبي
2: مالي علي وقتنا ونستفيد يعني هواني، وخاصة برنامجك كنا سبب صالحنا إبراهيم وأخوه.
1: صح صحيح.
2: وهاي جزاتها يدز لي هيك سوالف.
1: ما يخالف ما يخالف.
2: لا بس عاد الشقة حقيقة أنا هاي شلون فاتتني، أنا دا أتغدى هسه قلت
1: حبيبي
2: يعني واحد من اللي مالي وقت فراغي ومستثمر بي فراغي ومو يعني كلش حلو
1: حبيبي
2: هو الاستماع للراديو وبرامج راديو الرشيد.
1: حلو. أكو اللي يسمعون كتب صوتية هم، أكو اللي يسمعون روايات.
2: إي هاي إي هاي هاي موجود. هاي تدري عندي رضا هيجي ابني
1: الله يخليك
2: يشتري بفلوس.
1: حلو.
2: ويسمع إي هواي.
1: إيش قاعد تتغدى بالعافية؟
2: والله سمك وتمن أحمر.
1: سمك تمن. السمك مالتكم شنو هذا؟
2: هذا قلت لك عليه اسمه سيباس.
1: سيباس سمكه هي أيه. هي هذه طبعا موجوده حتى بمصر
2: تيجي من قحه مالحه.
1: طيبه سيباس
2: أيه.
1: بالعافيه.
2: اي هنا متوفره. شفت التمارين اللي اسويها بالجيم؟
1: شنو عمي والله
2: دزيت لك تمرينين ضروري تسويين استاذ مهيم.
1: والله بالعكس فشي حلو
2: على الواتساب. شوفهن تمتع وطبقهن عندك في البيت.
1: ورده
2: حبيبي مهيمن.
1: هلا يا هلا محمد.
2: هلا. باي باي باي باي
1: يا هلا.

0: تواصل وياكم. عندنا اتصال. الو.
1: الو، مساء الخير.
0: مساء الورد، يا هلا بيك نعيم.
1: شلونك استاذ مايمن؟
0: شلونك امورك؟
1: اخبارك؟ عافيتك.
0: هلا بيك.
1: ان شاء الله بخير.
0: هلا بيك نعيم.
1: الله يسلمك. والله الحمد لله بخير. شلون صحتك؟ عافيتك. ان شاء الله بخير.
0: استاذ
1: عمار ثار، مو على ما اعتقد
0: عمر ثار.
1: عمر ثار، ربي يحفظه ان شاء الله. محمد ال بيت.
0: الله يسلمك. يسلم عليك.
1: الله يسلمك. الله يسلمك. والله حلو ما وين تقضي وقتك، تستثمر وقتك. حلو، كلش حلو اليوم سؤالك
0: حبيبي انت.
1: والله انا صراحة انا من هواة الافلام.
0: من هواة الافلام. والله حلو، عجبتني. اي
1: ما اكذب عليك يعني.
0: شنو اخر فيلم شفته؟
1: البارحة اخر فيلم شفناه انا واولادي سكير موفي، هذا الجديد المضحك الفكاهي. يعني جهان رادو. بس انا احب الافلام الرعب يعني. انا اخر فيلم شفته بحدي فيلم رعب اسمه باسنجر، المسافر.
0: انا الا الرعب.
1: شوي
0: ما
1: كلش حلو.
0: ما يابا هذا بلا كل شيء، واحنا واحنا قضينا حياتنا.
1: انا من هواة افلام الرعب يعني.
0: هسه والله انت رجل وتشوف رعوب، ام انتم بالله يعني اجرع الموضوعاني، بس انا من تجبنيه حلوه ها، وهل هل هل العدسات الحلوه وهالشعر الحلو هذا، وتروح تشوف رعب؟ شنو والله العظيم اخاف.
1: انا بيوم شفت باسنجر بنيه قاعده هي وصديقه بصفي،
0: هاي يعني السينما رحتوا؟
1: اي كانت موجوده بنيه هي وصديقها، ويعني كان استوى نازل فيلم جديد يعني حديث استوى نازل، راح شفته يعني.
0: هاك وين بالمانيا غير؟
1: اي بالمانيا.
0: زين يعني هم يخافون من يطلع مشهد شيء ولا ما يضحكون؟
1: اي والله بصفي صرخت، وحتى انا قمزت اكو مشهد طلع يعني صدق قمزت يعني. انا نزيت، حسيت بروحي نزيت، بس هي بصفي يعني الولد قاعد بصفي، هي قاعد بصف صديقها، صرخت قال ايش بيك؟
0: انا خاف والله.
1: قلت لك لا انا قلت لك يعني مهم، انا من هواة الافلام، احب الافلام حتى يدري بيه محمد كنز.
0: زين اعطيني رشح لي رشح لي اليوم فيلم اكشن حلو حتى ارجع اشوفه، اكشن بدون رعب.
1: والله هواي افلام اكشن يعني، هذه ما يجي على بالي، بس انا من سلسله المتابعين افلام إليان، هذا اني الدرجه الاولى عندي اموت عليهم، مسلسل او فيلم. والافلام الاكشن هواي يعني مهيمن. هسه يمكن اخر فيلم شفته ما اتذكر اسمه، يعني ما شفت لحد انا لحد ما متابع، ما شايف فيلم اكشن، بس قلت لك هذين الفيلمين اللي شفتهم اخر شيء هو
0: الباسنجر. انت ما طول بالمانيا.
1: ذمامي حلو كلش.
0: انت ما طول بالمانيا قبل يعني راح يكون ختامها وياك، ختامها مسك ان شاء الله.
1: حبيب قلبي.
0: اكو مسلسل يعني مسلسل قصير سوى عندكم ضجة في ألمانيا اسمه The Day of the Jackal، يوم ابن آوة. روح شوفه.
1: شفته كل هذا كامل ومكمل.
0: اي خبر.
1: شفته من البداية للنهاية.
0: أقول لك الموسم الثاني شو وقت ينزل.
1: أو شوف مسلسل اسمه ذكيل المفتاح.
0: ذكيل.
1: تابعه؟
0: لا ما شايف.
1: مهيمن إذا شوف هذا المسلسل تقول اتمنى مفتاح واحد بس ينطوني اياه، هذا بس، غير هالمفتاح ما اريده.
0: اشوف اوكي.
1: مفتاح يعني تاخذه تكذب ايدك، اي باب توصل له تفتح الباب يوديك الغير مكان.
0: حلو
1: والله مهيمن. فد مسلسل هو قديم كلش حلو. واكو مسلسل هم الماني اسمه ذا دارك، هم كلش حلو.
0: ذا دارك.
1: بس اي بس هذا ذا دارك يعني كنت ثانيه ما تعوفه.
0: ثانيه
1: كنت ما تغفل عنه، لان بس تغفل عنه راح تتيه عليك.
0: خوش حكي نعيم. انا اشكرك
1: حبيبي
0: ونورتني.
1: ربي يحفظك. ايش الله يسلمك.
0: هلا بيك. هلا بيك.
1: حبيبي.
0: يا هلا بنعيم. اذا كل واحد وعنده يعني وقت يستثمره بطريقه معينه، وفد شيء للامانه كلش عجبني. شكرا محمد من كندا، شكرا نعيم، شكرا أبو شهد، شكرا لما، إبراهيم، تحية لكل الأصدقاء. برنامجنا على فكرة نوه، برنامجنا صار يوميا إن شاء يعني على نفس الجدول الأسبوع، لكن من ساعة 11 إلى 12:30، من ساعة 11 إلى 12:30 بتوقيت العاصمة الحبيبة بغداد، وخميس والجمعة أنه هي استراحة البرنامج. نقولكم كل الحب والسلام. مهم الأبيض كان ياكم في الإعداد والتقديم، وعموري أترك الختام وياه. في أمان الله.

إذن أي مساء الخير، مساء المحبة عليكم. اليوم حلقتنا صارت لل

غان واني بالحسرة عشت ماكو وجهك واني خاف ويا غيري تورطت يعني حبك هيج صار ينقلب ويا الوقت يعني معقول نسيت حب جديد انت عرفت

بك ونام وباقي عايش على العطر أحضن وأدري العذاب خل قلبي ينكسر فراقك مخليني نار وما بقى عندي صبر فراقك تعبني حيل حيل يا بعد العمر.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة.

وفيت بحبك هواية وفتجاوز مقاييسك سوادك ضاع بلواني وعفت بصمة بأحاسيسك وهاي الدنيا والبيهة أنا قبالك الغيه.

وانطفت كل الأسامي وبقى بس اسمك ضوء مو سوى بس بخيالي احنا كل لحظة سوى شقد أحبك.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: معكم الرشيد FM.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها الثانيه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.